وهذه قصة سبحان الله. القصة إنه في راجل عاوز إنه يعزم كل المصلين في المسجد اللي جنب بيته على وليمة عشاء. فقال الراجل لابنه: يا ابني بعد ما تنتهي صلاة العشاء روح وعزم لي كل المصلين. فقام الولد بعد ما انتهت صلاة الصلاة فورا عشان يعزمهم على الوليدة على الوليمة اللي والده أمروا بيها. لكن الابن ما عملش دعوة كده عامة لكل المصلين، لكن راح ووقف قدام باب المسجد، وكل ما مر عليه واحد خارج من المسجد سأله بإيه صلى الإمام في الركعتين، يعني في أي آية الركعتين الجهرية. فلو أجابه جواب صحيح دعاه على الوليمة، ولو ما جاوبوش سابه يمشي في حاله. ولما رجع للبيت ما كانش بصحبته إلا عدد قليل قوي من المصلين. فقال له والده: المصلين فين؟ فين المعازيم؟ ابنه قال له: ما صلوش إلا دول. فقال له أبوه: إزاي والمسجد كان ملان بالمصلين؟ قال له: يا بابا أنا سألتهم بإيه صلى الإمام في الركعتين الجهريتين، ما جاوبنيش إلا العدد القليل ده. أحبتي في الله، الفايدة من القصة إن الخشوع والحضور في الصلاة قليل منا إلى إيه في الصلاة إلا من رحم ربي. نسأل الله الخشوع في الصلاة، آمين يا رب العالمين.

هي قصة خيالية مشهورة للكاتب هربرت جي ويلز، انطبعت لأول مرة عام 1936 ولسه لحد دلوقتي واحدة من أروع القصص العالمية. يقول لنا فيها الكاتب عن مرض غريب انتشر في قرية نائية معزولة عن العالم بجبال الأنديز، فأصاب المرض سكان القرية بالعمى والعياذ بالله. من وقت اللحظة دي انقطعت صلتهم بالخارج ولم يغادروا قريتهم أبدا، وتكيفوا مع العمى وأنجبوا أبناء عميان جيل بعد جيل، حتى أصبح كل سكان القرية من العميان ولم يكن بينهم مبصر واحد، كلهم عميان يا ساتر. وفي يوم وبينما كان متسلق الجبال نيونز بمارس هوايته، اتزحلقت رجله ووقع من أعلى القمة للقرية وما تصبش الراجل بأذى، لكن وقع على عروش أشجار القرية التلجية. أول ملاحظة له كانت إنه البيوت من غير شبابيك وإنه جدرانها مطلية بألوان صارخة وبطريقة فوضوية، فحدث نفسه قال لابد إنه اللي بنى البيوت دي شخص أعمى. ولما توغل لوسط القرية بدأ في مداد بقى ينادي الناس، ولاحظ إنهم بيمروا بالقرب منه ومحدش يلتفت إليه. هنا عرف إنه في بلد العميان، فراح لمجموعة وبدأ يعرف بنفسه مين هو وإيه هي الظروف اللي وصلته لقريتهم، وإزاي إنه الناس في بلده بيبصروا. ويدوب نطق بالكلمات دي حتى أدرك حجم المشكلة اللي وقع فيها، حيث انهالت عليه الأسئلة: إيه معنى بيبصروا؟ وإزاي وبأي طريقة بيبصر الناس لأنه كلهم عميان؟ وسخر القوم منه وبدأوا يقهقهوا، بل وصلوا إلى أبعد من كده حيث اتهموه بالجنون، وقرر بعضهم إزالة عيون نيونز واعتبروها مصدر هزيانه وجنونه. يا ساتر. لم ينجح بطل القصة نيونز في شرح معنى البصر وإزاي يفهم من لا يبصر معنى البصر، فهرب قبل ما يقلعوا عينيه وهو بيتساءل إزاي يبقى العمى صحيح بينما البصر مرض. بلد العميان كل مجتمع منغلق على اللي عنده من أفكار وتصورات، رافض لكل فكرة غير ما ألف وعرف. بلد العميان كل مجتمع متعصب لكل فكر قديم درج عليه ولهج به آباؤه وأجداده وزعماؤه ومنظروه القدامى. ده اللي لقينا آبائنا عليه وإحنا على نهجهم سائرون وبإرثهم مقتدون. بلد العميان ربما كان مجتمعنا متدين أو علماني أو ثوري أو قومي أو اشتراكي أو شيوعي أو رأسمالي أو اللي عاوز تأشيرة دخول لبلد العميان أو سند إقامة أو جنسية، فالأمر بسيط جدا: العمى ألا تؤمن بالتجديد، العمى إنك ما تفارقش اللي زرعه في عقلك الباطن قادتك وزعمائك الأقدمون، العمى إنك تعيش الحاضر بفكر الأمس، العمى إنك تعالج كل مآسيك ومآسي بلدك بنفس الأسلوب العقيم اللي استخدمته من قبل. ليس العمى عمل أبصار، إنما العمى عمل قلوب العقول، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي
في الصدور.

عزتي في زمن الذل. بتقول كلنا بتجينا لحظات الضعف والهوان، وقت ما نلاقي ظروف وأسباب أقوى مننا، رغم ثقتنا بأنفسنا، رغم إحساسنا أحيانا بمدى قوتنا، وبالرغم من إن البعض ما بيتأثرش بالظروف دي ولا تؤثر فيه، إلا أننا ما بنخفيش بإن بعض اللي بنحمله من قوة وعزة وكبرياء وكرامة بيبدأ في وقت إنه يتكسر بالانكسار، ويمكن بالضعف بشكل تدريجي. والبعض مننا بيظهر ذلك، ويمكن منلاقيه واضح على ملامحه لدرجة إننا منشوفه. وبتقول أشعر بعزتي وقت لما بيخني صديق ويطعني في ظهري ولا أبديه أي اهتمام، وهو توقع مني ردة فعل تخليه يزيد طعناته ليا، فبكده بيزداد قهر وبترجع طعناته إليه وبتقتله. أشعر بعزتي وقت لما بوقف جنب أبويا الراجل اللي صنع مني امرأة بتتصف بالشموخ وما تعرفش الانكسار حتى في أقصى اللحظات. وبترجع بتقول الست العظيمة كمان أشعر بعزتي لما أسيب الدنيا واللي بتحمله من هموم غابرة ورايا، وبمشي قدامها وكل ثقة، وبوصل لمبتغاي اللي أنا عاوزاه، وبحقق حلمي وهدفي من غير تنازل. أشعر بعزتي لما أقول كلمة الحق في موقف لا يحتمل أن تكون فيه عنصر محايد وتكون في قمة الإحراج. وأشعر بعزتي لما ما اسمحش ولأي مخلوق كان إنه ينهبني يسرقني حقي وأخده مهما كان التمن، ومرضاش بغير الحق. أشعر بعزتي وقت لما تقدم بخطواتي للأمام لأن جرح كبير سابه في ذاتي إنسان أكبر، فالضربة اللي ما بتقتلنيش بتزيدني قوة. وبتقول هنا أشعر بعزتي وقت لما برتمي على أحضان أمي وأبوس جبينها ورجليها وإيديها وأقول لها قد إيه أنا فخورة جدا بإنها أمي. أشعر بعزتي لما بتعصفني رياح الزمن المؤلمة وألجأ إلى ربي بالدعاء وأنحني إليه ذليلة، طالبة منه إنه يقبلني من اللي بيبتليهم بالهم عشان يشوف مدى صدق إيمانهم. وبشعر بعزتي لما أعتذر وأقول آسف بحق، وأقول آسف بحق اللي أخطأت إليه وأسأت إليهم في يوم من الأيام. وأخيرا أشعر بعزتي لما أحط راسي على وسادتي على مخدتي
وطمنت ضميري وقلبي إني رضيت ربي وأهلي وديني. هنا أشعر بعزتي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا 10 نجمات بتنور حياتك. النجمة الأولى، افتكر إن ربك سبحانه وتعالى بيغفر لمين؟ للي بيستغفر وبيتوب على اللي تاب، ويقبل على مين؟ اللي بيرجع له على من عاد. والنجمة التانية، ارحم الضعفاء بتسعد، ودي المحتاجين تشافى، ولا تحمل البغضة تعافى. والنجمة التالتة، اتفائل، الله معاك والملائكة بيستغفروا لك والجنة منتظراك. النجمة الرابعة، امسح دموعك بحسن الظن بربك، وطرد همومك بتذكر نبيك.

سبعة. يا ترى هل سمعت إن الحزن بيرجع اللي فات، وإن الهم بيصلح الخطأ؟ فعلى إيه الحزن والهم؟ على إيه؟ النجمة التامنة ما تنتظرش المحن والفتن، لكن انتظر الأمن والسلام والعافية إن شاء الله. والنجمة التاسعة طفي نار الحقد، طفي نار الحقد من صدرك بعفو عام عن كل اللي أساءوا إليك من الناس. والنجمة العاشرة الغسل والوضوء والطيب والسواك والنظام، أدوية ناجحة لكل كدر وضيق.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان عجوز على باب المقابر. بيقول: أخبرني واحد من أصدقائي المقربين بقصة طريفة حصلت معه، لكنها أثرت في نفسه تأثير كبير قوي. وبيقول: كان بيصلي معانا في المسجد القريب من البيت راجل كبير طاعن في السن، ظهره اتحنى وضعف بصره وارتعشت ايديه، لكنه على الرغم من كده

كان حريص على الصلاة في المسجد وفي كل الصلوات. بتشوفه قبل الفجر بدقايق ماشي بالطريق لوحده وسط الضلمة، بجر رجليه التعبانين بخطوات ضعيفة نحو المسجد. وفي يوم من الأيام قال لي واحد من الأصدقاء إن هناك جنازة النهاردة لراجل من أهل المسجد. فجه في بالي إنه الراجل الطيب ده اللي بشوفه كل يوم جاي للمسجد العجوز. ساعتها حزنت قوي عليه وبقيت أدعي له بظهر الغيب إنه ربنا يرحمه. ولما وصلت للجنازة اتأكدت من إنه هو اللي مات، لأني شفت أولاده في مقدمة الجنازة وباين عليهم الحزن. وبعد ما دفناه والكل رجع لأعمالهم، وقفت أنا على قبره مدة من الزمن شوية يعني بدعيله بالرحمة والمغفرة، وبعدين رحت للبيت فشفت الراجل ده واقف على باب المقابر بيتقبل العزاء في قريبه اللي دفناه من شوية، وما كانش هو اللي مات زي ما أنا كنت بظن. وساعتها قلت لنفسي ليه كان الشيخ المسن ده هو أول اللي خطر ببالي لما سمعت عن الجنازة؟ وكان الجواب لأنه كبير في السن. وهنا عرفت الخدعة الكبيرة اللي اخترعناها وصدقناها، وهي إن الموت ما بيخدش إلا المسنين. أيوة أحبتي في الله، الخدعة دي مستقرة في نفوسنا بصورة واضحة وجلية، معرفش جبناها منين، وهي اللي بتخلينا نغفل عن الموت وما منتوقعهوش في مرحلة الشباب. أنا شاب؟ لا، مش ممكن أموت، أنا لسه شباب، الموت العجايز كده بيفكروا. أحبت في الله، لازم نعرف إن الموت ما بيعرفش صغير ولا كبير، وحكايات الموتى من صغار السن بتملى المجلات والصحف والجرانين. وإن كنت ما بتصدق اقرب نفسك عن حالات الوفيات في مرحلة الشباب ولأسباب مختلفة، منها الحوادث ومنها الأمراض ومنها اللي مالهش أي سبب واضح غير إنه ربنا سبحانه وتعالى عايز كده. نعرف شاب صغير كان في الثانوية العامة وكان رياضي قوي عضلات منفوخة، وفي يوم من الأيام كان واقف على البلكونة بتاعت بيته وبيسحب حبل مربوط فيه القفة فيها حاجات يمكن وزنها ما تطلعش كيلو نص كيلو، اتعلق الإناء ده بشجرة قريبة فجذبه بقوة ووقع من الشرفة من البلكونة ومات. إذن أحبت في الله، إحنا معرضين للموت في أي لحظة، والأمر مش مقتصر على كبار السن بس. يا ترى هل أنت من اللي بيحبوا لقاء ربنا سبحانه وتعالى فيحب الله لقاءهم، ولا أنت غير كده؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. وجه في التاريخ إن
هارون الرشيد الخليفة العباسي المجاهد اللي تحدى الغمام والسحب انه تمطر خارج ارضه. دخل عليه ابو العتاهية الزاهد وقال لهارون في قصيدة: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال هارون وقد ارتاح وانبسط وهش وبش: هيه يعني زيد. فقال أبو العتاهية: يجري عليك بما أردت من الغدو مع البكور. فقال: فإن النفوس تغرغرت بزفير حجرشة الصدور، فهناك تعلم موقن ما كنت إلا في غرور. فهو ساعتها هوى يبكي حتى أغمى عليه، وده كان دأب الصالحين في كل زمان ومكان، على الرغم من أعمالهم الصالحة إلا أنهم كانوا بيخافوا الموت، وخاصة موت الفجأة اللي ما بيسبقوش إنذار ولا تحذير. ده هنا الواحد لازم يخاف، لازم يرجع لربنا. موت الفجأة من غير ما يعرف، من غير واحد ما بيصليش مات فجأة راحت عليه. أحبتي الله، أخي الحبيب، أنت معرض للموت في أي لحظة، وأنا كل واحد، يمكن في حادثة، يمكن بمرض، يمكن من غير سبب واضح، لكن المهم إنك هتموت. يا ترى أنت مستعد للموت؟ حد مننا مستعد؟ يا رب أحسن ختامنا يا رب، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، وتوفنا مسلمين مؤمنين موحدين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله يقول بعدها: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. عجبت لمن ابتلي بخوف كيف يغفل عن قول حسبي الله ونعم الوكيل. والله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قول وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. والله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا.

عجباً عجباً ليك يا ابن آدم، لما بتتولد ما تعرفش مين اللي أخرجك من بطن أمك، ولما تموت برضو ما تعرفش مين اللي أدخلك لقبرك. لما اتولدت، أيوة لما اتولدت غسلوك ونظفوك، ولما تموت هينظفوك ويغسلوك كمان. لما بتتولد ما تعرفش مين فرح واستبشر بيك، ولما تموت ما تعرفش مين اللي بكى عليك وحزن. في بطن أمك، أيوة في بطن أمك كنت في مكان ضيق ومظلم، ولما تموت راح تكون في مكان برضو ضيق ومظلم. سامعين؟ ما تخافوش. لما اتولدت غطوك بالقماش، أيوة عشان يستروك، ولما تموت تتكفن بالقماش برضو عشان يستروك. لما اتولدت وكبرت بيسألك الناس عن شهادتك وخبراتك، ولما بتموت بتسألك الملائكة عن عملك الصالح مش عن شهاداتك وفلوسك. فيا ترى ايه اللي اعددته لاخرتك؟ جرب جرب انك تقولها من قلبك. ايه هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس. شايفين كيف بسرعة الأيام تجي وما العمر إلا كلمح البصر، سبحان الله. إذن أحبتي الله، إلى أن ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان. نحن نتحدث عن الإيمان لأن الإيمان موضوع طويل، لو صار الناس يتحدثون فيه أبد الآباد طيلة العمر ما انتهى الكلام عن الإيمان، لأننا نحاول أن ننقي هذه الميكروبات والفيروسات التي تدخل إلى هذا الإيمان لتدمره. بعد أن انتشرت في هذا الزمان، بعد أن كثرت في هذا الزمان، كثرت وزادت في هذا الزمان، فكان لزاما أن نعيش معا حول هذا الموضوع. ذكرت في الحلقة الماضية وقبل الماضية الكلام عن الجشع وعن المال الحرام، وفي هذه الحلقة وددت أن أختار موضوع عنوانه ضبط النية في العبادات. ضبط النية في العبادات عشان ناخد بالنا شوية ونقفل الطريق على مداخل فساد القلب. عشان أقفل الطريق لازم يبقى عندي تصحيح للنية، لازم يبقى عندي ضبط للنية. ضبط النية دي في حاجات كتير، أنا هختار منهم حاجتين اتنين بس. هختار ضبط النية في الالتزام، وهختار ضبط النية في الإنجاب. أنا اخترت النقطتين دول مع إن الحقيقة وأنا بعد الحلقة دي لقيت ان الموضوع محتاج 30 حلقة تاني. مش موضوع بناء الإيمان، موضوع بناء النية، ضبط النية موضوع كتير جدا. كل ما أقفل ألاقي موضوع، أقفل ألاقي موضوع. لا، احنا بقى نختار نقطتين نقولهم في عجالة. فاخترت أهم نقطتين من وجهة نظري، وإن كانت كل النقاط هامة، لكن ده اللي كان جه على عجالة في الاختيار. أولا، ضبط النية في الالتزام في الطاعات في العبادات. لما أنا ألتزم، أنا بلتزم ليه؟ أنا لما بصلي بصلي ليه؟ أنا لما بصوم بصوم ليه؟ لما بقوم الليل بقوم الليل ليه؟ خلي بالك، لازم ضبط النية في الالتزامات في العبادات. الناس تصلي، لكن لماذا تصلي؟ لماذا تلتزم؟ شوف بقى الناس أنواع. واحد خسر دنياه، اتنين كانوا صحاب وكان عندهم كل واحد شركة، واحد منهم فضل ماشي في الطريق الفاحش لغاية لما خربت الشركة بتاعته، وبعد كده اتداينت، وبعد كده أشهر إفلاسه، وبعد كده هرب. واحد تاني مشي بشرع الله تمام، فكبرت شركاته، ففي احدى سفرياته قابل صاحبه، فصاحبه اللي هربان شاف، قال له ازيك يا فلان عامل ايه؟ قال له تمام. قال له امال ايه الحكايه؟ قال والله انا حصلت كذا واشهرت افلاسي وهربت بره وعليا مديونات كتير ومش عارف اعمل ايه والدنيا بايظه خالص. انت اخبارك ايه؟ قال والله انا كويس. طب ايه احوالك؟ قال والله الحمد لله، كان عندي شركه بقى عندي خمسه. قال له ايه اللي حصل؟ قال له اللي حصل ان انا ملتزم بضوابط الايمان، ملتزم بشرع الله، ما بعملش حاجه غلط ابدا. انما انت يا ما نصحتك، قلت لك يا ابني سيبك من الطريق البطال ده وخليك فيما يرضي الله. انت ما رضيتش، لو انت رضيت كان حالك ما بقاش كده، ولا كنت تبقى هربان، ولا تبقى مهدد بالحبس، ولا مهدد بالموت. لما انت كده ايه اللي انت استفدته في الاخير؟ قال له اه والله. يعني انت شايف ايه؟ قال له والله انا شايفك انك تلتزم بالشرع وبالدين وتحاول تصحح اوضاعك. الراجل قال اه والله دي حكايه حلوه قوي، طب ايه رايك بقى الواحد يلتزم بالدين؟ فالراجل راح لابس الجلباب واطلق لحيته وغير من شكله
وبدأ يلتزم بالدين ويحضر المسجد ويحضر دروس.

صلحت دنياه. فلما انصلحت دنياه عمل ايه؟ ساب الالتزام، رجع كما كان. يبقى ادي واحد، ادي واحد تمسك بالدين من اجل اصلاح دنياه، هو بس عايز يصلح دنيته. زي كتير من السيدات تلتزم بالدين عشان ما اعرفش جوزها بيعمل ايه، بيسوي ايه، طب ايه الحل؟ قيام الليل، تقيم الليل، تصلي الصبح. هي تريد من هذا الالتزام او من هذا الموضوع اصلاح علاقتها بزوجها. ينفع؟ بس خلي بالك، هو ينفع انك تعملي كده، انك تقيمي الليل عشان جوزك ربنا يفتح حاله، وينفع او تقيمي الليل عشان ولادك يبقوا كويسين، ده ينفع. بس ده مقصد في العباده؟ ده هدف في العباده؟ ده اللي انا بدور عليه. يعني دي النقطه الحساسه، دقيقه النقطه. لو مش مركز معايا من الاول تاكد انك هتفهمني غلط. فواحد تمسك بالدين من اجل اصلاح دنياه، فلما انصلحت دنياه ترك الدين. ساب الدين ليه؟ لان هو لما التزم كان ضابط الالتزام او دافع الالتزام عنده هو اصلاح دنياه. هو اصلاح دنياه، هو ده الضابط اللي كان عنده. هو ما كانش ملتزم عشان عايز يلتزم، عشان بيحب الدين، لا. بس هو لما دخل في الدين ولقى الحكايه كويسه، واقع واقع يعني، رايح في حديد، فالتزم من اجل اصلاح دنياه، فلما انصلحت دنياه ترك الالتزام. ادي فئه من الناس. فئه ثانيه من الناس، واحد في معاصي وخمور ومخدرات ونساء وهلوم مجر، فدايما عايش في قلق، في اضطراب. ما لا يمكن النفس، اوعى تقول لي ان واحد عنده اموال قارون حتى وتقول لي ان هو بياكل حرام وماشي في طرق حرام وقاعد ما عندوش اضطراب نفسي، لا اوعى تقول لي دي خالص، انساها. انسى ان يجد الانسان راحة في نفسه. دول يقعدوا يشربوا خمور عشان يناموا، يقعدوا ياخدوا مخدرات، ادوية يعني كيميكالز عشان يناموا، يقعدوا ياخدوا يروحوا ما اعرفش فين، يغيروا جو فين، يعملوا مش عارف ايه، كل ده هروب، هروب من الاضطراب. اوعى تفكر يعني الناس دي مرتاحة ولا لا، أبدا. لا يستريح إلا صاحب الإيمان فقط، ما دون الإيمان لا راحة. فيجي الراجل اللي في الواقع في المعاصي يخش الجامع، فيقعد مع الشيخ، فيعجبه حديث الشيخ، فيحس إن الشيخ واحد بسيط، راجل هادئ النفس، مطمئن البال، عملية معاه حلوة، فيقول إيه ده؟ فيتعرف عليه، فيقرب منه، فيحبه. فلما يحب الشيخ يلتزم عشان خاطر الشيخ، التزم حبا في اهل الدين، حبه ناس كويسين متالفين متعاطفين، لما تعيا يسالوا عليك، يروحوا لك، يقعدوا معاك، يزوروك، يقفوا جنبك، حاجه حلوه يعني اهو. فالتزم الرجل بالدين حبا في اهل الدين، اول ما يدخل في الالتزام يجي الشيطان بقى يدخل يبوظ له الدين، يعمل له ايه؟ يخليه يعمل بقى مشاركه بينه وبين اهل الدين. هو طبعا كان حاطط في دماغه ان هم ايه؟ ملائكه ماشيه لابسه جلاليب وماشيه على الارض، مش ان هم بشر زيه زيهم. فيقوم يتعامل معاهم هذا التعامل. فيحصل ايه؟ يحصل خلاف بشري بين الطرفين. فيعمل ايه؟ يعمل ايه اللي التزم عشان خاطر المشايخ؟

بقول ضبط النية في العبادات، تصحيح النية في العبادات، تصحيح النية. اخترت حاجتين، الالتزام بالدين، والنقطة التانية اللي هي النية في الإنجاب. لسه في تصحيح الدين، واحد التزم عشان يصلح دنياه، لما انصلح الدنيا ترك الدين. واحد التزم عشان المشايخ، لما شاف الموضوع وحب الموضوع راح للشيخ، فبعد كده حصلت مشاركة بينه وبين الشيخ. يوم حصل خلاف بينه وبين المشايخ، بين أهل الدين، فابتدى كان بيتعامل على انهم ملائكة ما بيغلطوش. فيوم ما حصل التعامل وحصلت المشكلات، الراجل كره الدين. ايه علاقة الدين بالموضوع؟ هذه مشكلة شخص، فترك الدين. ايه المشكلة؟ المشكلة هنا انه التزم لا من اجل الدين، ولكن من اجل مين؟ المشايخ. فئة تانية من الناس عايزة تحصيل الاجور، يعني يقولوا له مثلا في رمضان قيام الليل، قيام ليلة القدر مش عارف بكام، قيام مش عارف ايه بكام، وده بكام، فهم يدوروا على ابو كام، وقد تركوا الفرائض. يعني عجيب قوي انك تلاقي واحد قاعد طول الليل عمال يقيم الليل وصلي ورا الامام ثلاث اجزاء وسبع اجزاء وينام عن صلاه الفجر. ده عجيب قوي. فهو يبحث عن الاجور، فمتى ما وجد الاجور نام. قالوا طيب من ادرك ليله القدر، جماعه اللي بيعتكفوا، يقول لك من ادرك ليله القدر فكاني وكاني وبتاع، فايه علاماتها؟ تطلع الشمس مش عارف من غير ايه، فيصحى يوم 26 27 يصحى يبص يلاقي علامات ليله القدر كلها تمام وبتاع، فخلاص ادركنا ليله القدر، يسيب الاعتكاف وروح. انت معتكف عشان ليله القدر، ولا معتكف عشان سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انك رايح تعتكف وتطلع يوم العيد الصبح؟ انت رايح تدور على الاجور، لما خدت الاجر مشيت. هي مصلحه؟ الدين ملوش علاقه بمسائل المصلحه، افهم. ده المصلحه دي ليك انت، فانت مصلحتك مستمره، فالتزم من اجل الاجور، فلما تحصل على الاجور ترك الالتزام. غريبه. واحد رابع بيلتزم من اجل الدين، ودي انا مش هقدر اجيب لكم امثله عليها، يعني انا كنت يمكن عددت اكثر من 20 مثال على اللي التزموا من اجل الدين، لكن الحقيقه يمكن الوقت ما يسعنيش، لان انا وعدت ان يكون كلام في نقطتين. اقول بقى النقطه الثانيه اللي هو ضبط النية فين؟ في الإنجاب. هو أهم واحد في الملتزمين الذي التزم من أجل الدين، أحب الدين فالتزم من أجله، فلما التزم من أجله أموره اتغيرت كلها. ده بقى الشيوخ يعملوا فيه مقالب، ما يعملوش فيه مقالب، أهل الدين مش عارف يعملوا فيه إيه، ما يعملوش فيه، ما تفرقش. يخسر يكسب ما تفرقش، شركة تخسر الشركة تكسب مش قصته. هو قصته أنه يلتزم من أجل الدين فيتمسك من أجل الدين. النوع الثاني في ضبط النية، ضبط النية في الإنجاب. الناس بتخلف ليه؟ إيه فكرة الخلفة وفلسفة الخلفة؟ إنك تخلف وخلاص؟ لا، فكرة مش كده. أنتوا عارفين زوجة آل عمران، ربنا نزل الصورة كلها باسمها، سمى الصورة صورة آل عمران. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قلت يا رب انا اللي في بطني نذرته في خدمه بيت المسجد الاقصى، بيت المقدس، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرده الى ايدي المسلمين ردا جميلا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت المسلمين وان يثبت المؤمنين وان يجمع كلمتهم وان يوحد فيما بينهم ويوحد صفوفهم وان يؤلف بين قلوبهم وان يصلح ذات بينهم يا رب. لان ما دام ما فيش لا اصلاح ذات البيت ولا في وحده ولا في ترابط يبقى ما فيش اقصى. يبقى الاقصى بقى ان شاء الله نقابله هناك في الاخره. انما في ترابط، في وحده، في التزام، في مقصد، في هدف. ايه المقصى؟ ايه الاقصى؟ هدفه ايه؟ دين، شرع. مش هدفه تجاره. لان يعني كل حاجه تدخل فيها التجاره تفسد. كل حاجه دين. يعني ده عمل تطوعي، دين. لو تحول الى مساله تجاره يفسد. واحد داعي الى الله، لو الهدف من الدعوه الى الله يوصل، توصل الدعوه، لو الهدف من الدعوه الى الله شهره، مال، جاه، سلطان، خلاص ما بيوصلش، بتفسد العمليه، بتنكشف، ينفضح الامر فيما بعد، يوما ما ينفضح امره وتلاقيه ماشي تمام، هوب حد ربنا يسلط عليه حد مشكله، وهكذا. اذا الهدف ضبط النيه، انا قلت كتير، انا لقيت كتير قوي، انا بعد بجهز لقيت كتير قوي ضبط النيه، بس
انا قلت اخترت اثنين، والنقطه الثانيه برضو بكرر واقول في الانجاب. امراه عمران قالت ايه؟ قالت اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني لخدمه بيت المقدس. لما وضعت كان المولود انثى، قالت يا رب ان وضعت انثى والله اعلم ما وضعت، وليس الذكر كالانثى. هي تقصد ايه؟ بتتكلم على النذر اللي انا نذراه، ان انا ما ينفعش اودي بنت او اروح او اوقفها في خدمه بيت المقدس. ازاي؟ مش هينفع. هتبات ازاي وتقعد ازاي؟ لا. وتحارب ازاي؟ مش هينفع. فيا رب ليس الذكر كالانثى، بس انا رب سميتها مريم، وان نعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف النيه بتاعتها في الانجاب ان يكون لاقامه الدين والحفاظ عليه في الحياه، فكان الناتج ان فتقبلها ربها بقبول حسن، وانبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتبقى هي آية وتعمل معجزة وتنجب سيدنا عيسى. قصص يعني، موضوعات عجيبة غريبة. ده بسبب النية. فالنية في الإنجاب إيه؟ إقامة الدين. أنا بخلف ليه؟ عشان أثبت التوحيد في الأرض. أنا مش بخلف ده منظرة ولا مظهرة ولا كترة عيال ولا لأ. لو ده فكرنا محدش هيتعب. من أعطاه الله الولد صار يحافظ عليه ويعلمه، من لم يعطيه الله الولد صبر على ذلك لأنها منة من الله. ده ربنا بيقول كده في القرآن، بيقول يهب لمن يشاء إناثا، هبة، مش بيدالك حق على الله لك، لا مفيش كده، ده هبة، بيدالك هبة. يهب لمن، طب واحد بيدي هبة تقول له لا اشمعنى انا ما تدنيش انا ليه هبة؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. برضه اللي ربنا اداهم ما ينفعش يفرقوا بين الأبناء، ولا ينفعش يقدموا ولد على ولد، ولا ينفعش يقدموا الذكر على الأنثى، ولا ينفعش يحرموا الأنثى من الميراث، كل ده مش ينفعش. النية بقى إيه اللي بيخلينا نعمل كده؟ أنت جبت ولد ولا جبت بنت؟ إيه الفكرة؟ ولا فكرة ولا موضوع فارق. أمال إيه اللي خلاك تعمل كده؟ اللي خلاك تعمل كده ان انت نيتك مش صحيحه في الانجاب. عشان كده احبتنا في الله نحن نبين ان النيه وضبط النيه في الالتزام مهم جدا. ضبط النيه وتصحيح النيه في كل امورنا هذا امر غايه في الاهميه. انا اخترت لكم النقطتين دول، لكن طبعا عارف ان الوقت لا يسمع ولا يتسع لان نحكي كل ما ذكرت ولا أن أستدل بكل ما جئت به، ولكني اكتفيت بهاتين النقطتين. أما النقطة الأولى فكانت في الالتزام بالدين، وأما النقطة الثانية فكانت في النية وتصحيح النية وضبط النية في الإنجاب. أعتقد أنني بذلك قد ذكرت لكم عدة موضوعات، 29 موضوعا، لعلهم في وضع أو لعلي أكون قد يعني اكتز الكثير من النقاط الهامة التي ينبغي أن يعني أن نتداركها في هذه المسألة. عشان كده يعني أردت أن أنا أوضح بس هذه النقاط، ولازلت أذكر وأقول أن هذا الكلام هو ليس كلام نهائي في هذا الموضوع، لكن أنا فقط فتحت الأبواب وتركت لك أنك أنت تفكر، أنك أنت تبحث، انك انت تدور، ان تشوف مكانتك فين، ان تشوف احوالك فين. كان الاولى ان احنا نحافظ على قدر المستطاع يعني ان احنا نجمع هذا الكلام بقلم وبورق، وان نكتب هذا الكلام وان ندونه لدينا وان نسجله في كتابنا حتى نستطيع ان نتوصل معا الى حل لبناء الايمان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا تمام التوفيق الى بناء الايمان. هذه الحلقة قبل الأخيرة، وتبقى لنا حلقة أخرى أخيرة في هذه الحلقة لعلنا نراجع ونتابع ما ذكرنا على مدار هذه الحلقات. في الختام أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، استودع الله دينكم وأماناتكم
وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أكرم بخلق نبي إن زاده خلق، أكرم بخلق نبي إن زاده خلق.

0: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا للشيخ محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن العربي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إذا نظرت في المرآة فقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وارزقني. يا علي، إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى. يا علي، وإذا توضأت فقل: بسم الله والصلاة على رسول الله. يا علي، صل من الليل ولو قدر حلب شاة وادعو الله سبحانه بالأسحار لا ترد دعوتك، فإن الله سبحانه يقول: والمستغفرين بالأسحار. يا علي، لا تخرج في سفر وحدك، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يا علي، إن الرجل إذا سافر وحده غاو، والاثنان غاويان، والثلاثة نفر. يا علي، إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنها مأوى السباع والحيات. يا علي، إذا ولد لك مولود غلام أو جارية فأذن في أذنه اليمنى وأقم في أذنه اليسرى فإنه لا يضره الشيطان أبدا. يا علي، عليك بحسن الخلق فإنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم. يا علي، لا تغضبن إذا قيل لك اتق الله فيسوءك ذلك يوم القيامة. يا علي، إياك والغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب. يا علي، إياك والمزاح، فإنه يذهب بهاء ابن آدم ونشاطه. يا علي، إياك والربا، فإن فيه ست خصال، ثلاثة منها في الدنيا وثلاثة في الآخرة، فأما التي في الدنيا فتعجل الفناء وتذهب الغنى وتمحق الرزق، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط رب الأرباب عز وجل والخلود في النار. يا علي، وإذا دخلت منزلك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. يا علي، أحب الفقراء والمساكين يحبك الله. يا علي، لا تنهر المساكين والفقراء فتنهرك الملائكة يوم القيامة. يا علي، عليك بالصدقة فإنها تدفع عنك السوء. يا علي، أنفق وأوسع على عيالك ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا علي، إذا ركبت دابة فقل: الحمد لله الذي كرمنا وهدانا للإسلام ومن علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

0: إذاعة القرآن الكريم، صوت الإسلام
1: ودار الإيمان
0: وكلمات الرحمن،
1: علماء فقه ودين
0: من جميع بقاع الأرض المسلمين،
1: معهدا في بيتك
0: ومسجدا في دارك.
1: إنها إذاعة القرآن.

0: الصمت يمنحك طاقة للتفكير بعمق في كل ما يحدث حولك والتركيز بعقلانية على إجابتك. الصمت
1: يجعلك تسيطر على من أمامك من خلال نظرات محملة بمعان غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها. الصمت
0: المصحوب ببعض الحركات والإيماءات يرغم من أمامك على البوح بما داخله فيقول أكثر مما يريد فعلا. الصمت
1: يولد لدى الآخرين شعورا بالغيظ الشديد لأنهم يعتبرونه هجوما مستترا، فتكون الأقوى من دون كلام ولا تعب. الصمت
0: هو الحل الأفضل أمام المشاكل الزوجية التافهة. الصمت
1: في المواقف الصعبة يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل الذي يولد التنافر والحقد. الصمت
0: يدمر أسلحة من تتشاجر معهم ويجردهم من القدرة على مواصلة الكلام. الصمت
1: عندما يصمت شريكك أصمت، فيتساءل عن سبب صمتك ويبدأ هو بالكلام. الصمت
0: يعلمك حسن الاستماع الذي يفتقده الكثيرون. الصمت فن،
1: حاول إتقانه
0: ولن تفشل أبدا في تحقيق ما تريد
1: في أي وقت
0: وفي أي موقف.

معها أحفظ قرآني، معها أحب رسولي، معها أتقرب إلى ربي. إنها إذاعة القرآن الكريم في أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: 厉害。
1: وَإِذْ

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر. الله

Allahu akbar. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الله حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.
2: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
3: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
2: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
3: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
2: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
3: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم، الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه، وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نكمل معكم مسيرة حياة الأئمة، واليوم نبدأ حياة الإمام ابن حزم أمير علماء الأندلس. أما عن نسبه ومولده، فقد ولد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن سفيان بن يزيد، وكنيته أبو محمد وشهرته ابن حزم. ولد في الجانب الشرقي من مدينة قرطبة بالأندلس في آخر يوم من أيام شهر رمضان سنة 384 هجرية، وكانت ولادته في تلك الليلة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس.
5: رحل جده الأعلى من بلاد فارس إلى الأندلس، فكان لأسرته شأن من يوم أن نزلوا بها، حتى قيل عنهم بنو حزم فتية علم وأدب وثنية مجد وحسب، فلهم رفعة العلم ورفعة الجاه والمجد.
4: لقد علا ابن حزم بعلمه الذي بلغ به الآفاق، ورغم أن أسرته كان لها شأن في الوزارة في حكم الأندلس، ورغم توليه هو نفسه الوزارة لبعض الأمراء فترة من الزمن، إلا أنه في النهاية رأى الشرف والسلامة والعزة في أن ينصرف إلى العلم فعلى بالعلم، ودوى في التاريخ اسمه إماما في الفقه ومؤرخا وكاتبا وشاعرا.
5: لقد نفر ابن حزم من السياسة ولأوائها إلى العلم وهدآته، ومن خلطة الناس إلى الأنس بالكتب، فوجد في الكتاب الأنيس الذي لا يرتاب فيه، والصديق الذي لا يشك في صدق مودته، فكان يدرس كل ما يصل إليه من كتب.
4: أما عن نشأته، فقد كان أبوه معنيا بتربيته غاية العناية، فكان حريصا كل الحرص على تربيته وتنشئته تنشئة قوية في تلك الحلية من النعيم، وكان لا يكف عن مراقبته وملاحظة ميوله واتجاهاته.
5: فحفظ ابن حزم القرآن الكريم في سن مبكرة، وتعلم آدابه وأحكامه وما اشتمل عليه من قصص وأخبار، وتعلم الكتابة وتدرب على الخط ليكون خطه جيدا، وحفظ أشعارا كثيرة نطق بها لسانه.
4: وما إن شب ابن حزم عن الطوق، حتى وجهه أبوه إلى صحبة رجل تقي مستقيم النفس والخلق، هو الشيخ أبو الحسين بن علي الفاسي، الذي أخذ يشغل فراغ ابن حزم بمجالس الشيوخ والعلماء ويتلقى عليهم من العلم ما تدركه سنه.
5: أعجب الغلام ابن حزم بشيخه، فكان ذلك الإعجاب سبباً في أن أغلق باب السقوط في الأهواء والشهوات في قلبه منذ الصغر، ذلك أن القدوة الصالحة تقود النفس وتؤثر فيها أكثر مما تؤثر العظات القولية والتوجيهات الكلامية.
4: فلما توفي الشيخ أبو الحسين الفاسي وهو في طريقه للحج، اتجه ابن حزم إلى أفاضل الشيوخ يغترف من مناهلهم العذبة ويقتدي بأخلاقهم الفاضلة، فدرس الحديث على أحمد بن الجسور والهمزاني وروى عنهما.
5: فلما حدثت بعض الاضطرابات السياسية بقرطبة ووقعت الفتنة وفقد أبوه منصب الوزارة، تبدلت حياة ابن حزم الناعمة وأصبح النعيم بؤسا، واضطرت أسرته إلى تهجر أن تهجر قصورها من شرق الأندلس إلى غربها. وكان ابن حزم يومها في 15 من عمره.
4: فلما استمرت الفتن والاضطرابات اضطروا إلى الخروج من قرطبة إلى مدينة المرية في أول المحرم عام 404 هجرية.
5: وقد تركت تلك المحنة أثرا عظيما في نفس ابن حزم، ولعله كان الدرس الذي كان لابد منه لكي تكتمل قوة نفسه وتشتد صلابته، فإن النعيم المطلق قد يحدث طراوة في النفس لا يكون معها جد، فلا تتمرس بالحياة ولا تذوق لذة العمل والجهد فيها ولذة الوفاق وعنف الخصام، ويعرف حلو الحياة ومرها.
4: وكذلك كانت حياة ابن حزم كلها اختلطت فيها الشدة بالنعمة وطيب العيش بجهد الحياة، فكان مزيجا من الرقة والعنف ومن المشاعر الناعمة والجدل الصارم.
5: وفي بلنسية تعرض ابن حزم للقبض عليه والسجن في المرية، فانتقل بعد ذلك إلى بلنسية في أول سنة 408 هجري.
4: لم يكن ابن حزم منصرفا انصرافا كليا إلى دراسة الفقه في صدر حياته العلمية، بل كان يدرس الحديث النبوي الشريف وعلوم القرآن والأدب والنحو واللغة وبعض العلوم العقلية والفلسفية.
5: وفي يوم من الأيام دخل ابن حزم على مجلس للعلماء في بلنسية يدرسون مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، فسمعهم وتعجب،
4: ثم سأل ابن حزم الحاضرين عن شيء من الفقه يجيب عنه، فقال له البعض في سخرية واستخفاف: هذا ليس من تخصصك.
5: فقام ابن حزم وانصرف ودخل بيته وعكف على دراسة الفقه لشهور عديدة، فأعطاه أكبر عناية حتى استطاع أن يكون صاحب رأي من غير تقليد لأحد غير الصحابة وكبار التابعين.
4: لقد درس ابن حزم المذهب المالكي وقرأ الموطأ على عبد الله بن دحون، ثم تتابعت قراءته للفقه عليه وعلى غيره من العلماء، منهم عبد الله الأزدي المعروف بابن الفردي قاضي بلنسية، ودرس المذهب الشافعي، ومن طريقه أطل على مذهب العراقيين، ثم درس الفقه المأثور وغيره.
5: ولكن روحه كانت لا ترضى أن تبقى في إطار مذهبي واحد لا تعدوه، فدرس المذهب الظاهري والذي يدعو فيه شيخه داود الأصبهاني تلميذ الإمام الشافعي إلى التمسك بالنصوص وحدها.
4: فراق لابن حزم ذلك المذهب لأنه يطلق حرية فكره، فلا يتقيد بالمذاهب المشهورة بل يتقيد فقط بالنصوص والآثار.
5: وكان من بين شيوخه الذين تلقى عليهم الفقه الظاهري العالم الزاهد مسعود بن سليمان بن مفلت.
4: فكان ابن حزم بعد ذلك ينطلق إلى مجلس العلماء في بلنسية فيناظرهم أحسن مناظرة، ويقول لهم: أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب.
5: كما كان لانتقال ابن حزم من قرطبة إلى المرية وبلنسية ثم القيروان والشاطبة وغيرها من مدائن المغرب التي نزل بها، واختلاطه بعلمائها وغيرهم من العلماء الذين زخرت بكتبهم مكتباتها أثره الكبير في تكوين شخصيته العقلية التي بهرت الأنظار واسترعت الأسماع ودو اسمها عبر التاريخ.
4: وفي مناظرة مع شارح الموطأ، نشأ ابن حزم في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويعتز بأنه طلب العلم لا يبغي منه مالا ولا جاها، بل يبغي به النور والبحث عن الحقيقة.
5: وفي هذا تناظر ابن حزم مع أبي الوليد الباجي شارح موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه،
4: فقال الباجي: أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت معان عليه، فتسهر بمشكات الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت بالسوق.
5: فقال له ابن حزم: هذا الكلام عليك لا لك، لأنك إنما طلبت العلم وأنت في هذه الحال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حال ما تعلمه وما ذكرته، فلا أرجو به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة.
4: وأما عن العودة إلى قرطبة، فمن وقت أن نزل الاضطراب بقرطبة سنة 399 هجرية وأسرة ابن حزم في اضطراب لا يستقر لها مقام، تحدث عنه ابن حزم ووصفه فقال:
5: إن ذهني متقلب وبالي مضطرب بما نحن فيه من بعد الديار والجلاء عن الأوطان وتغير الزمان ونكبات السلطان وتغير الإخوان وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب القديم عن الطارف الجديد واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد وذهاب المال والجاه والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل ومدافعة الدهر وانتظار الأقدار، لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه وأعادنا إلى أفضل ما عودنا، وإن الذي أبقي لأكثر مما أخذ والذي ترك أعظم مما تحيف، ومواهبه المحيطة بنا ونعمه التي غمرتنا لا تحد ولا يؤدى شكرها، والكل منحه وعطاياه ولا حكم لنا في أنفسنا، ونحن منه وإليه منقلبنا، وكل عارية راجعة إلى معيرها، وله الحمد أولا وآخرا وعودا وبدءا.
4: لقد كان ابن حزم دائم الحنين للعودة إلى قرطبة، إلى الأرض التي تربى فيها وترعرع، وتحقق له ذلك بعد نحو 6 سنوات من الغياب عنها، فعاد إليها سنة 409 هجرية.
5: وآثر ابن حزم التزام الهدوء التام والانصراف المطلق إلى العلم انصراف الزهاد المتعبدين، تاركا السياسة والوزارة التي جذبته إليها فترة من الزمن وحمل عليها ونفي وأسر وسجن بسببها.
4: عاد ابن حزم إلى العلم ملاذه وملجئه ومأواه الذي كان يؤويه في شدائده، وانصرف إليه كشأنه الأول، فاتجه إلى الدرس والبحث والتنقيب والكتابة والاستحفاظ من الأحاديث ودراسة الفقه والجدل والدفاع عن الإسلام فيما يسيره اليهود والنصارى وغيرهم، ونشر آراءه بالمناظرة أحيانا وبالقلم إن واتته الفرصة وبالرسائل يسطرها وبالكتب المبسوطة الوجيزة يكتبها. أما عن الكارثة الكبرى التي حدثت في حياة ابن حزم، فقد ظل ابن حزم يدارس وينشر آراءه حيثما حل واتجه، فكان ينتقل إلى البلاد بين قرطبة والشاطبة والمرية وبلنسية وميورقة يدرس ويدارس ويكتذب بآرائه وبيانه نفوس الشباب، فكان له أثر واضح في تفكيرهم.
5: ووجد ابن حزم في ميورقة اتباعا كثيرين، حتى أنه رأس فيها وسيطر بفكره واتبعه أهلها، إلا أن الفقهاء المخالفين له في الرأي تظاهروا عليه وألبوا عليه السلطان، فأنزل عليه أشد عقوبة نفسية تنزل بالعالم الكبير، فكانت أشد المحن عليه وأقساها.
4: فلم يعد الانتصار للحجة والبرهان، بل صار الانتصار لمن هو أكثر عددا وأعز نفرا.
5: خرج ابن حزم من ميورقة مرتجلا حاملا علمه في صدره، ولسانه وقلبه صارمان صادعان بكل ما يعتقده ويؤمن به، فقد مرسته التجارب وشرب من الدهر كأسيه حلوه ومره، وأحس بأنه في مستوى لا تناله الآلام مهما تكن حدتها ولا صنوف الأذى مهما تكن قسوتها.
4: فقال لمن عادوه وأحرقوا كتبه: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري.
5: ومضى ابن حزم في سبيله التي لم يستطع شيء أن يصده عنها، وقال: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر.
4: أما عن العالم الفقيه فلقد ضاقت الأندلس بعلم ابن حزم ولسانه وقلمه، أو بالأحرى ضاق الأمراء ذرعا بذلك، فما كانت الأرض تضيق بالعلم الناضج أو لسان الصدق أو القلم المسجل للحقائق، ولكن ضاقت صدور العلماء ومن يناصرونهم بذلك، لأن فريق الفقهاء قد وضعوا أنفسهم في أفق محدود وحسبوا أن الحق لا يعدوه، ومن يخرج عن ذلك فهو المارق عن الحق المذموم منهم، مهما يكن مقدار اتصال قوله بالمصادر العليا للشريعة الإسلامية.
5: لقد رأى بعض الأمراء في ابن حزم من يخشى منه لسابق اتصاله بالإمارة ولمنزلة ومكانة أسرته، ولأنه فوق ذلك عالم فقيه ينطق بالحق ويصك به وجوه الناس، لا يفرق بين أمير وفقير، ويعلن ما يقول بين العامة وصغار المتعلمين، وكل ذلك يجعله مخوفا ومزعجا، فلا بد من التضييق عليه وعلى فكره وحبس علمه في صدره لا يخرج منه إلى غيره.
4: وما زالوا به يرهقونه من أمره عسرا، حتى آوى آخر الأمر إلى البلد الصغير الذي كانت فيه أسرته قبل أن تخرج منها إلى قرطبة وتلي الوزارة فيها.
5: عاد ابن حزم إلى قرية أسرته منت ليشم التابعة لأمبة من إقليم لبلة، وعكف على العلم يجد فيه العزاء ويجد فيه السراء بعد هذه المأساة، ويجيء إليه صغار الطلبة ممن لا يخشون فيه الملامة، يأخذون عنه العلم ويحدثهم ويفقههم ويدربهم، فشربت قلوبهم حبه فنالوه وردا صافيا ومنهلا عذبا.
4: لقد زهد ابن حزم في كل شيء إلا في العلم، فلم يدع المثابرة عليه والمواظبة على التأليف والإكثار من التصنيف، حتى أخرج للأجيال التالية مؤلفاته القيمة والنفيسة.
5: فإذا كان الذين نفوا ابن حزم أو ألزموه البقاء في ضيعته قد أرادوا إطفاء نور العلم الذي انبعث بين جنبيه، فقد أراد الله عز وجل إتمامه بجعله للطالبين له المقبلين عليه، وإن تلك الصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لحضور مجالسه هي التي نشرت علمه من بعده، فطوى التاريخ ذكر الذين عارضوه من الفقهاء، وبقي اسمه لامعا بين علماء المسلمين جميعا، بل بين علماء الإنسانية قاطبة.
4: وإذا كان ابن حزم قد ورث سلطانا وأموالا وتولى الوزارة، فكل ذلك طوي في ثنايا التاريخ، وبقي اسم العالم وحده نورا يشق مجراه في ظلمات التاريخ.

كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا إنا نسألك فعل الخير.

0: وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 67 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 96 بعد 100، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الإخوة المؤمنون، بعد الحديث عن الصيام جاء الحديث عن الحج، وهذا يؤكد أن في القرآن الكريم تناسقا بين الآيات، بل إن كل سورة تعد وحدة معنوية فيما بين آياته. فبعد الحديث عن آيات الصيام، ومن لوازم الصيام الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جاء الحديث عن آيات الحج. أولا، يستنبط أن الحج من العبادات الكبرى في الإسلام، لذلك إذا بدأتها ينبغي أن تتمها. مما يدل على أن هذه العبادة كبرى في الإسلام أنك إذا بدأتها واجب عليك أن تتمها، في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وحينما ذكر الله الحج وذكر العمرة، علماء اللغة يقولون: العطف يقتضي شيئين، يقتضي المشاركة والمغايرة، فإن لم يتحقق الشرطان معا فالعطف ما له معنى. أنت حينما تقول: جاء سعيد وأحمد، اشتركا في المجيء، وسعيد غير أحمد. أما إذا قلت: جاء سعيد وسعيد، سعيد الثاني نفس الأول، العطف ما له معنى. إذن الحج شيء والعمرة شيء آخر، كلاهما يؤدى في بيت الله الحرام، لكن الحج في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص وفيه وقوف بعرفة، بينما العمرة تؤدى في أي يوم من أيام العام وليس فيها وقوف بعرفة. إذن ربنا عز وجل يقول: أتموا الحج والعمرة لله. أما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج في هذه الآية فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم مستطيع، والاستطاعة القدرة البدنية والمالية معا. إذن أصبح الحج فرضا عينيا على المستطيع، والعمرة واجب على كل مسلم. فرق بين العمرة والحج: العمرة زيارة، الحج يؤدى في وقت واحد وفي مكان واحد وفيه وقوف بعرفة، وسماها الله يوم الحج الأكبر. إذن العمرة حج أصغر، حينما وصف الله الوقوف بعرفة بيوم الحج الأكبر إذن هناك حج أصغر، إنها العمرة. على كل، يجب أن تؤدي الحج كفريضة، ويجب أن تؤدي العمرة كواجب. وإذا بدأت بالحج وإذا بدأت بالعمرة يجب أن تتمهما لعظم هاتين العبادتين. في المناسبة، العمرة والحج عبادة شعائرية، وذكرت في الخطبة اليوم أن هناك عبادات تعاملية وهناك عبادات شعائرية. فرق بينهما أن العبادات التعاملية تخطف ثمارها في الدنيا، محسوسة ثمارها، ملموسة. لذلك المنهج الإلهي لو طبق كافر قطف ثماره في الدنيا، وحينما تذهب إلى بلاد بعيدة ترى شيئا يلفت النظر. هناك من يصدق، والأكثرون يصدقون، أعمال متقنة، نظام دقيق، الإنسان يعني تحترم حريته ووقته هذا منهج إسلامي. أي مجتمع طبق المنهج الإسلامي قطف ثماره ولو كان كافرا به. أي مجتمع طبق المنهج الإسلامي التعاملي قطف ثماره في الدنيا ولو كان كافرا به، أي بمرسله. إذن في منهج تعاملي، في منهج شعائري. المنهج التعاملي أن تكون صادقا وأمينا ومنصفا ووقافا عند كتاب الله، ألا تؤذي جارك، ألا تغتاب مؤمنا، ألا تقع في فاحشة، هذا منهج تعاملي. إن صح المنهج التعاملي صح المنهج التعبدي الشعائري. يعني يجب أن نفقه هذه الحقيقة. لا معنى إطلاقا لمنهج شعائري دون منهج تعبدي. يعني إنسان يأكل الحرام، يكذب على الناس، يسخرهم لمصلحته، يغشهم في بضاعتهم، لا يقيم قيمة لوعده ولا لعهده، هذا إنسان خرق المنهج التعاملي. هذا لو وقف ليصلي طرق ليست سالكة أمامه، خط ليس حارا، خط منقطع بينه وبين الله. إذن لا تصح العبادة الشعائرية إلا إذا صحت العبادة التعاملية. فلذلك الحج عبادة شعائرية. إذا الإنسان يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، يعني القصد طلب مرضاة الله، القصد الإخلاص لله. فإن لم يكن هناك إخلاص فهذه العبادة لا معنى لها إطلاقا. إذا واحد صدق لينتزع إعجاب الناس وليحقق مصالحه بالصدق كما يفعل الأجانب، صدقهم وأمانتهم وإتقانهم واحترامهم للآخرين هذه مصلحة، مصلحتهم في أن يفعلوا هذا. إذن هي عبادة تعاملية تقطف ثمارها في الدنيا ولو كنت كافرا بمن أرسلها. أما العبادة الشعائرية ما لقي مصلحة في الدنيا، الذهاب للحج إنفاق أموال وتحمل مشاق ومكابدة الحر والقر ومكابدة الازدحام وتضيع الوقت والحرمان من الأهل والبيت والعمل والأقارب. فإن لم يكن الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام مستقيما على أمر الله، إن لم يكن دخله حلالا، إن لم يكن تائبا، ما معنى هذا الحج؟ لا معنى له. لذلك من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد ويقول له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أتم الحج والعمرة لله. من لوازم قبول الحج أن يكون بمال حلال، وتسعة أعشار الاستقامة في كسب المال، فمن كان ماله حلالا كان حجه مقبولا. لا يقبل حج الحاج قبل أن يؤدي ما عليه من حقوق للناس، قبل أن يستسمح من الناس، قبل أن يعطيهم حقوقهم، قبل أن يؤدي ما عليه من ديون، قبل أن يؤدي ما عليه من واجبات. إذن هذا الفصل الدقيق بين العبادة التعاملية والشعائرية. العبادة التعاملية إن لم تصح لا تصح معها العبادة الشعائرية. فالحج يحتاج إلى استقامة وإلى توبة
2: وإلى أداء حقوق حتى يصبح الحج مقبولا عند الله عز وجل. وأتموا الحج. قد يقول قائل الحج شحنة العمر بينما الصيام شحنة العام، بينما خطة الجمعة شحنة الأسبوع، بينما الصلوات الخمس كل صلاة شحنة إلى صلاة. أنت بحاجة إلى غذاء لجسمك، وأنت بحاجة ماسة إلى غذاء لقلبك. أغذية القلب هي العبادات، فبالصلاة تشحن، وبصلاة الجمعة تشحن، وبالصيام رمضان تشحن، وبالحج تشحن. لكن الحج أكبر عبادة يؤدى في العمر مرة واحدة، وما دام يؤدى في العمر مرة واحدة إذن ينبغي أن يكون في المستوى المطلوب. وأتم الحج والعمرة لله. يعني هذا الحج يحتاج إلى تفرغ. تصلي أنت في بلدك، تصوم في بلدك، في بيتك، حيث غرفتك، وحيث مكان إقامتك، وحيث زوجتك وأولادك، وحيث عملك. أما الحج هذه العبادة الشعائرية ينفرد بخصيصة لها، لا بد من التفرغ، لا بد من أن تدع بيتك وأن تدع زوجتك وأولادك وبناتك ومكتبك وتجارتك وبلدتك، وأن تذهب إلى مكان بعيد متجشما مشاق السفر ونفقات هذا السفر. الحج عبادة مالية بدنية شعائرية. مالية يحتاج إلى نفقة، بدنية يحتاج إلى صحة قوية. وأنا أتمنى على كل إنسان أن يحج في أقرب وقت ممكن، لأنه بحاجة ماسة إلى جهد، طواف والسعي والوقوف بعرفات ومزدلفة ومنى. إذن هذا الحج عبادة بدنية مالية شعائرية، يحتاج إلى تفرغ. وأنت حينما تفرغ نفسك لله في شيء مع الحج اسمه التفريغ، أنت فرغت نفسك لله، تركت بلدك وأهلك ومالك ومكتبك، تركت الثياب، لا بد من أن تخلع هذه الثياب، والناس يتفاوتون في ثيابهم، والثياب تدل على غنى الإنسان، قد يلبس الإنسان ثيابا غالية جدا. هذا الذي يمكن أن يكون موضع فخرك يجب أن تنزعه. ترتدي ثوبين، رداءين، رداء وإزار أبيضين بلا شيء مخيط ولا محيط، وبلا نعل ساتر للكعبين، لا بد من خف لا يستر لا ظاهر القدم ولا الكعبين، ولا بد من إزار ورداء، وهذا هو الثياب. إذن في تقشف حتى في الثياب. ممنوع تتعطر، ممنوع تحلق، ممنوع تقلم أظافرك. إذن يريد الله عز وجل أن يذكرنا بالرحلة الأخيرة، إن صح التعبير الحج رحلة قبل الأخيرة. كيف يقوم الناس جميعا لرب العالمين؟ هناك ترى في عرفات الناس أغنياؤهم وفقراؤهم، أقوياؤهم وضعفاء، وقفوا على صعيد واحد بثياب موحدة بتضرع واحد إلى الله عز وجل. يعني وحدة الإنسان مع أخيه الإنسان تبدو صارخة في الحج. يعني لو جاء ملك ليحج بيت الله الحرام لا بد من أن يخلع ثياب الملك، ولا بد من أن يقوم بمناسك الحج مع دفماء الناس. ما في أماكن خاصة لأصحاب الألقاب، ما في طواف خاص للملوك، ما في طواف سعي خاص لأصحاب الشأن. وحدة المسلمين تبدو صارخة جدا في مناسك الحج. إذا الحج عبادة مالية شعائرية بدنية تحتاج إلى تفرغ وإلى ترك البلد والأوطان والأهل والكلان، وتحتاج إلى تفرغ كما قلت قبل قليل، ثم تحتاج إلى أداء مناسك. وكل منسك له حكمة بالغة لا يعرفها إلا من ذاقها. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا كل أمر يقتضي الوجوب، أما في آية أخرى صار الوجوب فرضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. من كفر قال من لم يحج البيت وهو مستطيع، أو من أنكر حج البيت، من أنكر حج البيت أو من استغنى عن أن يحج لله في بيته الحرام فقد وقع في نوع من الكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. قال: فإن أحصرتم، ما دام الأمر وأتموا، فإن أحصرتم. قال: الإحصار نوعان، إحصار قدري وإحصار بشري. واحد أيام يعني لا سمح الله ولا قدر يقع ابنه من شرفة فيقع ميتا، هذا قدر. أما إذا كان الإنسان ساق مركبته بشكل أرعم ودهس طفلا، هذا أيضا قدر، هذا مقدر. القدر من الله مباشرة، والشيء المقدر قد يأتي على يد إنسان. أنت في القدر ليس لك غريم، وفعل الله مباشرة. وأما بالمقدر أمامك غريم، أمامك إنسان يمكن أن تقاضيه. لذلك قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال أيضا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني إذا كان جاءك القضاء على يد إنسان، أي جاءك المقدر على يد إنسان، فأنت حينما تصبر على قضاء الله وتصبر على غريمك الذي جعل الله هذه المصيبة على يديه، فإن هذا من عزم الأمور. فقد يمنع الحجاج مانع إلهي، زلزال أو فيضان أو أمر قاهر أو طاعون أو مرض شديد، هذا مقدر، أمر إلهي. فإن أحصرتم من قبل القدر، أو إن أحصرتم من قبل البشر، يعني أناس منعوكم من الحج، كما منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يؤدي العمرة في وقت الحديبية. ففي عنا إحصار قدر، عنا إحصار بشر، يعني منعت أن تتم مناسك الحج. الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا منعت إما من قبل القدر أو من قبل البشر أن تؤدي مناسك الحج، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي الدابة التي تذبحها وتطعمها الفقراء وتهديها إلى الله عز وجل، هدية إلى الله. أما إذا أحصرت بفعل القدر أو البشر، عليك أن تقدم هديا إلى الله عز وجل وتفك إحرامك وتعود إلى بيتك. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: فما استيسر، يعني الهدي ميسر لك ماله أو ميسر لك شراؤه. قد تجد المال ولا تجد المثمن، وقد تجد المثمن ولا تجد الثمن. فالتيسير هنا أن تجد الثمن والمثمن. فأيام واحد معه مال بحاجة لدواء، دواء غير موجود، الثمن موجود أما المثمن غير موجود. أيام بيكون فقير، الدواء موجود بس الثمن لا يملكه. معنى فما استيسر، يعني ما تيسر لكم من الهدي امتلاكا لثمنه أو توفرا لعينه، هذا الاستيسار. فما استيسر من الهدي. طبعا كلكم يعلم أن من مناسك التحلل الحلق. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يجب أن تتأكد أن هذا الهدي وصل إلى بطون جائعة. ما الذي كان يحصل قبل سنوات عديدة؟ يعني في عندنا 2,000,000 حاج، تقريبا قريب من 500,000 دابة تذبح في ميناء وتلقى في العراء في حر لا يحتمل. حدثني صديق لي قال لي يعني تبقى رائحة ميناء فيها روائح اللحم المتفسخ لأشهر طويلة، هل يعقل أن يكون هذا منهج الله؟ أن نذبح هذه الأنعام ونلقيها في العراء ليصبح الجو فاسدا بتفسخها؟ هل هذا هو الدين؟ الآن والحمد لله هذه الذبائح تذبح، توضع في البرادات وتنقل هدية إلى فقراء المسلمين. الآن معقول الشيء. أما الآية هم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذه الشاة العبادات هادفة، هذه تذبحها كي يأكلها الفقراء، أما أن تذبحها وأن تلقيها في الطريق ليس هذا نسكا ولا منهجا إلهيا، هو إتلاف للمال. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هذا الذي لا يستطيع لا بد من أن يحلق رأسه وهو محرم، ماذا عليه أن يفعل؟ يجب أن يصوم أو أن يتصدق ويطعم 6 مساكين أو أن يذبح هديا، والتسلسل تصاعد. تصوم وحدك، أما بالصدقة تطعم 6 أشخاص، أما بالهدي تطعم 10 أشخاص. أيها الإخوة، معنى ذلك صار بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله إن حال بينك وبين إتمامها قدر أو بشر، لا بد من أن تسوق الهدي وأن تبلغه إلى أهله، أن يصل إلى بطون جائعة. وهذا هو الشرع وهذا هو الدين، أنت تتقرب إلى الله بإطعام الجائعين لا بإفساد الجو. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. طبعا العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، أن تحج مفردا وأن تأتي بعمرة في سفرة أخرى، أن تجعل لكل منسك لكل من الحج والعمرة سفرا خاصا، أم أن تجمع العمرة إلى الحج. طبعا هناك كما تعلمون بالفقه في عنا حج مفرد وحج قارن وحج متمتع. المفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، أما المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. من هو القارن؟ هو الذي يحرم بعمرة ويبقى محرما إلى الحج فيتابع حجه، يعني يجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد ونسك واحد. هذا يحتاج إلى جهد كبير، قد تأتي قبل 10 أيام، يجب أن تبقى محرما 10 أيام. أما المتمتع هو الذي يحرم بعمرة يؤديها ويتحلل ويبقى متحللا إلى يوم 8 من ذي الحجة، وبعدها يحرم بحج ويتابع حجه. ماذا فعل؟ اعتمر وتحلل وحج، هذا متمتع، هذا عليه هدي أيضا. لكن العلماء قالوا هدي المتمتع هدي جبر، أما هدي القارن هدي جبر، يعني الله أمده بقوة جعله بدنه صحيح وتمكن يعتمر ويحج بشكل مستمر. فهناك حج مفرد أن تحج فقط، وهناك حج قارن أن تجمع بين العمرة والحج معا، وهناك حج متمتع أن تحرم بعمرة وأن تتحلل منها، وفي يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بحج. على المتمتع هدي وعلى القارن هدي، لكن هدي القارن هدي شكر، بينما هدي المتمتع هدي جبر لنقص حصل في حج. ولك أن تحج مفردا من دون عمرة، لا هدي عليه. وهناك من يحج مفردا وبعد أن ينتهي من الحج في يوم خامس أيام العيد يأتي بعمرة، أي منفصلة عن الحج. أي الخيارات التي أمامنا في موضوع الحج والعمرة؟ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب إنسان تمتع يعني أحرم بعمرة وأداها وتحلل منها وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة متحللا، في يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بحج، هذا متمتع في عليه هدي لكنه فقير. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. بالإسلام في بدائل دائما، والإسلام لكل الناس، تشريع لكل الناس. طيب إنسان حاج فقير ما معه ثمن هدي، نقول له صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هذا اسمه الإنسان الآفاقي، الآفاقي الذي بلده خارج المواقيت. أما إذا كان من ضمن البيت الحرام، ضمن حرم مكة، نحن في عنا المواقيت خارطة، وعنا للحرم خارطة، وعنا بيت الله الحرام. المسجد الحرام شيء، وفي حوله منطقة هي الحرم، يعني عندك التنعيم بالجنوب، الجعرانة من اتجاه، يعني في منطقة تحيط بالحرم، هذه منطقة الحرم وهي في حكم الحرم. وفي عنا مواقيت للحج، في عنا خارج مواقيت. من كان سكنه ضمن الحرم لا عمرة عليه. لماذا؟ لأنه في الأعم الأغلب يطوف دائما. البيت الله الحرام تحيته الطواف، أنت إن دخلت إلى مسجد تؤدي ركعتين تحية المسجد، أما إن دخلت إلى بيت الله الحرام تحية هذا المسجد الطواف. فإذا الإنسان المكي الذي يعيش ضمن حرم مكة هذا لا عمرة عليه، الحكم هذا عنده معطل. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ممكن نلخص الآية الدقيقة أن الحج عبادة كبرى في الإسلام، وهي فريضة، فرض عيني على المستطيع بدنيا وماليا. معنى فرض عيني يعني لا بد من أن يؤدى. لذلك أنا أقول أخي إذا أنا ابني بدي زوجه، ممنوع تحج حج نفل وابنك بحج لزواج، أما الحج الفريضة لا يقدم عليه شيء. فرق كبير بين حج الفريضة وحج النفل. هناك من يحج عشرات المرات وأهله في أمس الحاجة إلى المال، وبإمكان ولي أمر المسلمين أن يمنع نفلا أدت إلى ترك واجب، أن يمنع نافلة أدت إلى ترك واجب. والحج والعمرة مدام في عطف يشتركان ويختلفان، يشتركان في أنهما يؤديا في بيت الله الحرام، ويختلفان في أن الحج له وقت مخصوص ومكان مخصوص وأفعال مخصوصة، بينما العمرة في أي وقت تؤدى بأفعال مخصوصة وليس فيها وقوف في عرفة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا تيسر لك ثمنه أو المثمن، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الهدي يجب أن يصل إلى بطون الجياع. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، شوال وذي القعدة وذي الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الحديث عن النساء ممنوع بالحج، مقدمات الجماع ممنوع، أي حديث يثير الشهوة هذا ضمن الرفث. فلا رفث ولا فسوق ولا معصية أيضا ولا جدال في الحج، حتى المجادلة والمشاحنة هذه ممنوعة. إنك أتيت إلى بيت الله الحرام من مكان بعيد لا من أجل تحرق أعصابك بالمشاحنات والجدل. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يعني يجب أن تفعل الخير في الحج، أنت في أرقى أنواع العبادات، هذا الحاج الذي يعني يضرب إخوانه من أجل أن يقبل الحجاب، وهذا الذي لا يعمل عملا صالحا هنا لا يفقه حقيقة الحج. وما تفعل من خير، وأنت بالحج أنت بأرقى عبادة، يجب أن تؤدي أرقى معاملة، أن تكون في أعلى درجات الصبر والتسامح والعطاء والإكرام. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الإنسان يذهب إلى الحج متكففا عطاء الناس لا يجوز، لا بد من أن تكون مستطيعا، بل إن بعض الأحكام الشرعية حول ما إذا كان الإنسان لا يملك أجرة نوم في مكة والمدينة ليس مستطيعا، أما يذهب إلى بيت الله الحرام وينام في الطرقات وزوجته إلى جانبه وقد تتكشف في الليل، ليس هذا هو الحج. إن لم تملك أجرة سكن في مكة والمدينة لا تعد مستطيعا. الحج عبادة مالية فرضها الله على المستطيع، فأنت ما لك مستطيع، لا تقترض من أجل أن تحج، ليس عليك حج. لا تتسول وأنت في الحج، لا تكون عبا على أحد في الحج. إما أن تملك مالا كافيا كي تذهب وتعود وأن تقيم في بيت في مكة والمدينة، وإلا فلا حج عليك. وتزودوا للحج، لكن إن خير الزاد الآخرة هو التقوى. الواحد يطلع على باب الله هذا ليس فقيها، ما معه مال، عينه على ما يأكل الناس، يحسن نفسه معهم، يكون عبئا عليهم، ليس هذا هو الحج. ينبغي أن تحج وأنت عزيز، ينبغي أن تحج ومعك نفقة هذا الحج، لأنه عبادة مالية على المستطيع فقط. واتقوني يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم، يعني إذا الإنسان أثناء الحج فرضا يعني كل عمل يعني ما له علاقة بالحج هذا لا يلغي الحج. واحد ذهب إلى الحج بعد الحج قام بعمل تجاري هذا ليس لا يمنع الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام مكان ينبغي أن نذكر الله فيه واذكروه كما هداكم، معنى ذلك أن الإنسان حقق هدف كبير جدا من الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طبعا كان شرفاء مكة قبل الإسلام لهم مكان إفاضة خاص، أما في الحج من خلال هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني هو الحج عبودية لله عز وجل في أعلى درجاته. إذا الإنسان ذهب إلى هناك بنفسه أنه يحتل مكانة اجتماعية معينة، له رتبة خاصة، هذا مما يفسد الحج. يجب أن تذهب إلى هناك وقد خلعت مع ثيابك كل الأقنعة المزيفة وكل مراتب الدنيا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني أنت هي النقطة الدقيقة في الصيام والحج، بعد انتهاء رمضان ينبغي أن تستمر فيما أنت عليه في رمضان، وبعد انقضاء الحج ينبغي أن تستمر فيما أنت عليه في الحج من كثرة ذكر الله عز وجل. والله عز وجل حينما اصطفى رمضان من بين أشهر العام لينسحب ما يحصل للصائم في رمضان، لينسحب هذا على كل أشهر العام، وحينما اصطفى مكان كبيت الله الحرام حيث فيه الصفاء والإقبال والدعاء والعبادة، لينسحب هذا الصفاء والإقبال والدعاء والعبادة على كل الأماكن، وحينما اصطفى سيد الخلق ليكون مثلا أعلى يجب أن ينسحب هذا المثل على كل القلب. يعني الله اصطفى مكان وزمان وشخص، اصطفى رمضان لتكون كل أشهر العام كرمضان، واصطفى بيت الله الحرام ليكون كل مكان كبيت الله الحرام، واصطفى محمدا سيد الأنام ليكون كل البشر على شاكلة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن خلال هذه الآية يتضح أن للأب مكانة كبيرة، بل إن الله جل جلاله ينتظر من العباد أن يذكروه كما يذكر آباءهم. كلما كان الإنسان إيمانه قوي الأب معزز مكرم في مجتمع، وكلما كان إيمانه ضعيف الأب لا يعزز ولا يكرم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وهذا موجود في معظم بلاد العالم، دنياهم في أعلى مستوى وما له في الآخرة من خلاق، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ممكن تحصل الدنيا بذكاء، لكن الآخرة لا تحصل إلا بعبادة. منهج الله كما قلت قبل قليل منهج موضوعي، لو طبقه كافر قطف ثماره. فأنت إن أردت الدنيا قد تعرف أبوابها ومداخلها ومخارجها، لكنك إن أردت الآخرة لا بد من أن تعبد الله العبادة الصحيحة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيها الإخوة الكرام، آيات الحج هذه مهما قرأناها ومهما تأملنا في معانيها ومهما وقفنا عند تفاصيلها ودقائقها تبقى معلومات نظرية، ولا بد من أن تحج بيت الله الحرام. واسألوا الله أن يمكنكم من حج بيت الله الحرام، لأنه الحقيقة أن هذه العبادة كبيرة وأنها مديدة وأنها متنوعة وأنها مالية وشعائرية ومناسك، فإذا أديت كما أراد الله عز وجل عشت في سعادة لا توصف وكانت شحنة كبيرة جدا. والله أيها الإخوة تستمع إلى معظم الحجاج بعد أن يأتوا من بيت الله الحرام تصعب، يحدثك عن كل شيء إلا الحج، عن كل شيء، وين سكن وماذا أكل والتكييف والماء البارد والطرقات والأقواس وبيت الله الحرام والإضاءة تكبير الصوت وكل شيء يحدث عنه. طب أنت تطوف بماذا شعرت؟ وأنت بين الصفا والمروة ماذا فعلت؟ وأنت في عرفات ماذا دعوت؟ معظم الناس إن جهلوا حقيقة الحج يحدثونك عن كل شيء إلا الحج. وهناك بعض منها

0: وتشعر أن الله قد استضافك وأنت ضيف الرحمن وأكرمك إكراما لا حدود له. معقول أنت تارك بيتك ولدك وزوجتك ومالك ومتجرك ومحلك ومكانتك ووظيفتك ورتبتك لباسك ومركبتك وأن تذهب إلى بيت الله الحرام؟ يعني إنسان عادي جدا ما أحد يعرفك وتؤدي مناسك الحج في وقت حار جدا، تنفق نفقة باهظة، أسعار غالية جدا هنا، هكذا دون أن تكافأ. قال: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج. يعني هل من الشيء معقول أن تأتي من بلاد بعيدة، من الصين قد تأتي، وقد تأتي من أمريكا، وقد تأتي من أستراليا، تركب الطائرة 20-30 ساعة، دفع لك 200-300 ألف، وأن تجلس في عرفات هكذا؟ والله سمعت من يتحدث عن الدنيا في عرفات، من يتحدث عن الدنيا، معقول إله عظيم قال لك تعال إلي يا عبد؟ قلت له لبيك اللهم لبيك، وتأتي إلى عرفات وتنشغل بحديث دنيوي أو تنام؟ والله لم ندومه، أنا أخذت معي فرشة بإنه، هذا الحج، أهذا الحج الذي أمرنا الله به؟ ممكن تفوت على ملك تدر له ظهرة، ممكن تفوت على ملك لمقابلة تلاقي كنباية مريحة تنام توح يا داوي، شو اللقاء هذا؟ لقاء مع الله عز وجل، الحج عرفة. فتجد في الحج أشياء ممكن من أجل أن تقبل الحجر تؤذي المسلمين، تدفع هذا بيده وتدفع الآخر بقدمه من أجل أن تقبل الحجر وأن تؤذي جميع المسلمين، هناك جهل كبير أيها الإخوة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام ما بعد الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة، هناك أيام ثلاثة أو يومين ترجم فيها الجمرات الثلاث وتؤدى بعض المناسك. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لك أن ينبغي أن تبيت بمنى وأن ترجم الجمرات الثلاث الكبرى والصغرى والوسطى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين الفاتح.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، ما كنت دليلي

سبحانه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقلوا: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي زي زنون بس لي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلق. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز.
مثلا حينما

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار باينة من تحت، المواجهة كده مسدودة، لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية: لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
1: الله.
0: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك: لأن في معية الله، ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فكيف تدركنا الأبصار؟
1: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
0: شفت المعية كيف خلعت، خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.
2: الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الشهيق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذون

والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا

0: فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والآن في اليوم نتكلم عن ثانية أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وهي سودة بنت زمعة. الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد والليالي كوالح مشحونة بالذكريات، ومحمد صلى الله عليه وسلم في وحدته بعد خديجة أم العيال وربة البيت ووزيره في الإسلام والشريك في الجهاد، يخلو إلى نفسه كلما أجهده ما يلقى من قومه ليسامر طيفة التي ملأت الدنيا. والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم صلى الله عليه وسلم فيشفقون عليه من تلك الوحدة، ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة. لكن واحدا منهم لم يجرؤ على التحدث إليه في موضوع الزواج، حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هي التي سعت إليه ذات مساء متلطفة ومترفقة تقول له: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فأجاب صلى الله عليه وسلم: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فتشاغلت خولة بالنظر إلى بعيد، ثم أقبلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فاقترحت عليه أن يتزوج. قالت: أفلا أخطب لك؟ وأترك عليه الصلاة والسلام صامتا وقلبه عامر بطيف الراحلة يتذكر نفيسة بنت منيع حين جاءته منذ بضع وعشرين سنة تحدثه في الزواج وتعرض عليه خديجة بنت خويلد. لكن من بعد خديجة؟ ذكرت له خولة على الفور كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له الجواب: عائشة بنت أحب الناس إليك. وتفتح قلبه صلى الله عليه وسلم حين ذكر صاحبه أول رجل صدقه وآمن به مع ابن عمه علي ومولاه زيد، ثم وقف إلى جانبه من اللحظة الأولى باذلا من ماله ونفسه أغلى ما يبذل أخ وصاحب وصديق. وذكر صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ابنته عائشة تلك الصبية اللطيفة الحلوة التي طالما آنسته بمرحها ولطفها واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة، ولم يستطع أن يقول لخولة لا، ولو حاول أن يقولها لما طوعه لسانه. أيرفض بنت أبي بكر؟ تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة ومكانة لأبي بكر عنده صلى الله عليه وسلم لم يصفر بها سواه، وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة الذكية الملامح اللطيفة المحية. لكنها ما تزال صغيرة يا خولة، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رد خولة حاضر: تخطبها اليوم إلى أبيها ثم تنتظر حتى تنضج. لكن من للبيت يرعى شؤونه ومن لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمنهن؟ وهل جاءت خولة لتعرض زواجا آجلا لن يتم قبل سنتين أو ثلاث؟ بل جاءت وفي خاطرها اثنتين، إحداهما بكر وهي عائشة بنت أبي بكر، والأخرى سيب هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد ابن عمرو من بني عدي ابن النجار. وأذن لها صلى الله عليه وسلم في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة، فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله أخطبك عليه. وجاهدت سودة لتملك نفسها من فرط العجب والدهشة، ثم قالت في صوت مرتجف: وددت، ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. فدخلت خولة عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج، فحيته بتحية الجاهلية، ثم قالت: إن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة. فصح الشيخ: كفء كريم، فماذا تقول صاحبته؟ أجابت خولة: تحب ذاك. فسألها أن تدعوها إليه، فلما جاءت تلقاها قائلا: أي سودة، زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أفتحبين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. وهنا أشار زمع بن قيس إلى خولة أن تدعو إليه محمدا، فقامت تدعوه للزواج. وبنى صلى الله عليه وسلم بسودة بمكة، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. وفي رواية أن السكران ابن عمرو قدم مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة، فتوفى عنها بمكة، فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقال: أمري إليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مري رجلا من قومك يزوجك.
فأمرت حاتب بن عمرو بن عبد شمس العامري ابن عمها وأخو السكران فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. وفي رواية عن الواقدي أنه تزوجها في شهر رمضان سنة 10 من النبوة. وشاع في مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خطب سودة بنت زمعة، فكاد ناس لا يصدقون سمعهم، فما في مثل سودة مأرب، وتساءلوا في افتياب أرملة مسنة غير ذات جمال تخلف خديجة بنت خويلد التي كانت يوم خطبها الشاب الهاشمي سيدة نساء قريش ومطمح أنظار السادة من قريش. كلا، لن تخلف سودة أو سواها خديجة، وإنما تجيء إلى بيته جبرا لخاطرها صلى الله عليه وسلم، وعزاء لها عن زوجها ابن عمها السكران ابن عمرو الذي هاجر بها في من هاجر إلى الحبشة، ثم مات عنها وترك أرملته من بعده قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الثمانية من بني عامر يخرجون من ديارهم وأموالهم، ثم يركبون أهوال البحر لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونة آسمة تحاول أن تردهم قصرا إلى متاهة الضلال ومهوة الشرك. من هؤلاء النفر الثمانية مالك ابن زمع ابن قيس أخو سودة، والسكران ابن عمرو ابن عبد شمس زوجها وابن عمها، وأخواه صليط وحاطب ولد عمرو ابن عبد شمس وابن أخيه عبد الله بن سهل ابن عمرو، وصاحب ثلاثة من الثمانية زوجاتهم وكلهم عامريات: سودة بنت زمعة ابن قيس، وأم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو، وعمرة بنت الواقدان ابن عبد شمس. وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة برجالها ونسائها من دارها ووطنها راضية بما هو أقسى من الموت في سبيل الله. وتمثل عليه الصلاة والسلام سودة وهي تودع أرضا عزيزة دهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها، ثم تمضي إلى بلد مجهول وناس لا هي منهم ولا هم منها، لسانهم غير عربي ودينهم غير الإسلام. وقبل أن تؤوب من غربتها وتبلغ أم القرى، فاضت روح زوجها السكران لم يمهله الموت لسما يعود كيما يدفن في ثرى مكة. وتأثر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر، فما كادت خولة بنت حكيم تذكرها له حتى مد يده الرحيمة إليها يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من قسوة الحياة. وأصبحت سودة ذات يوم فإذا هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلتها رهبة من جلال زوجها، وقاست نفسها إليه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خديجة الزوجة الأولى، ثم إلى عائشة العروس الصبية المنتظرة، فأحست كأن الأرض تميد بها من فرد دهشتها وعجبها، ولم تخدعها نفسها قط، بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب محمد عليه الصلاة والسلام حاجزا لا سبيل إلى اقتحامه. وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها، لا الرجل الذي لم تجرده النبوة من بشريته، وأيقنت دون ريب أن حظها من الرسول بر ورحمة لا حب وتآلف. لكن ذلك لم يرعها، بل كانت حسبها أن رفعها رسول الله إلى تلك المكانة وأن جعل منها أما للمؤمنين، وأرضاها كل الرضا أن تأخذ مكانها في بيت رسول الله وأن تخدم بناته. وكان يسعدها أن تراه صلى الله عليه وسلم يضحك من مشيتها، وكانت ثقيلة الجسم، وأن يأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتها. قالت له مرة: صليت خلفك الليل يا رسول الله فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها. وكانت رضي الله عنها فيها طيبة توشك أن تكون سذاجة. كانت سودة تقوم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت عائشة بنت أبي بكر، فأفسحت لها سودة المكان الأول في البيت، وحرصت جهدها على أن تتحرى مرضات العروس الشابة وأن تسهر على راحتها. ثم وفدت على البيت زوجات أخريات، فيهن حفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي ذات الركب، فما ترددت سودة في إيثار عائشة بإخلاصها ومودتها. وإن لم تظهر ضيقا بهؤلاء الزوجات اللائي يستأثرن دونها بعواطف الزوج الرسول عليه الصلاة والسلام،
لكنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليها من الحرمان العاطفي، وكره لها قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات، وحاول جهد طاقته أن يفتح لها قلبه، لكن بشريته لم تطوعه، فكان أقصى ما استطاعه لسودة أن يعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة. وأما عواطفه فأنى له وهو بشر أن يقصرها على غير ما تهوى أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة. وبدا له آخر الأمر أن يسرحها سراحا جميلا كيما يعفيها من وضع أحس أنه يؤذيها ويجرح قلبها. وإن لم تبدي منها بادرة شكوى أو ضيق فانتظر صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت ليلتها فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها. وسمعت النبأ ذاهلة وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع لها متنفسا، فرفعت وجهها إليه صلى الله عليه وسلم في ضراعة صامتة ومدت يدها مستنجدة، فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا وبوديه لو استطاع أن يذهب عنها الروع الذي كاد يقضي عليها. وعندئذ آبت إليها سكينتها فهمست في ضراعة: أمسكني ووالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. ثم أطرقت محزونة، وقد عز عليها أن تحمله صلى الله عليه وسلم على ما يكره، وأنكرت على نفسها ألا تستجيب لرغبته في تسريحها وهي التي تهب حياتها راضية في سبيل مرضاته. وأحست برودة الشيخوخة تناوش جسدها الثقيل، فخجلت من تشبثها بزوج تتنافس في حبه عائشة بنت أبي بكر وزينب بنت جحش وأم سلمة وحفصة بنت عمر، وأنكرت أن تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكانا، بل شعرت أنها إذ تأخذ ليلتها مثلهن كأنما تأخذ ما لا حق لها فيه. وهمت بأن تجيب في قهر وعلى استحياء: سرحني يا رسول الله، لكن الكلمات تعثرت في حلقها وطال عذابها وطالت حيرتها، ورسول الله إلى جانبها ينظر إليها صامتا في إشفاق وتأثر. وفجأة لاح لها خاطر سكنت له نفسها، فقالت في هدوء: ابقني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فتأثر صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف السمح الكريم، يأتي السودة ليسمعها كلمة الطلاق وما أبغضها، فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل تتحرى به مرضاة الزوج الكريم. وانجابت ظلمة الليل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد لصلاة الفجر، وقامت سودة بنت زمعة في بيتها تصلي وقلبها عامر براحة الرضا. وعن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها وظنت بمكانها عنده، فقالت: يا رسول الله، يوم الذي يصيبني لعائشة. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزلت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وندعاها في صلاتها راضية مطمئنة شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل الموفق تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله، دون أن تستشعر الخزي بالحرص على الأزواج في مثل سنها العالية. ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه، وفي الخبر أنها عمرت حتى توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ظلت أم المؤمنين عائشة تذكر لها صنيعها وتؤسرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلخها من سودة بنت زمعة. لما كبرت قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. وهكذا انتهت حياة سودة بنت زمعة في بيت النبوة، ثاني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قادم إن شاء الله سننتقل بإذن الله إلى الزوجة الثالثة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، حبيبة سيد البشر الصديقة بنت الصديق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء الثالث من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والسابع عشر من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كاميرا، لماذا فرضت أستراليا عقوبات جديدة على مستوطنين صهيونيين في الضفة الغربية؟ كاميرا، هل أنت منهم؟ 3 ملايين عامل أسترالي سيحصلون على زيادة في الأجور الشهر المقبل. ومن العناوين العالمية، تونس، السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. الكيان الصهيوني، هل ينسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان بعد أوامر ترامب؟ لبنان، حذر ببيروت ونار بالجنوب، هل تنجح واشنطن في تجزئة وقف إطلاق النار؟ جنوب لبنان، جدران منهارة وسيارات محطمة وركام يغطي الطرقات مدينة صور تحت القصف. أبو عبيدة يدعو. أبو عبيدة يقول العدو أساء التقدير مجددا وسيدفع الفاتورة كاملة. بطل أردني ينسحب. بطل أردني ينسحب من بطولة دولية للتنس رفضا لمواجهة لاعب صهيوني. الكويت، الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتدعو إلى وقفها. 8 دول عربية وإسلامية تدين. 8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تغيير الوضع القائم. حماس تنفي. حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم الاحتلال بعرقلة الاتفاق. الكيان الصهيوني، كاتس يتحدث عن معادلة جديدة للتعامل مع الضاحية الجنوبية بيروت. واشنطن، انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الصهيونية في واشنطن. القدس، القدس في مايو 10,000 مقتحم للأقصى و15 مخططا استيطانية. باريس فرنسا، حارس المسيرات شاب تونسي يحمي الاحتجاجات الدائمة لفلسطين في فرنسا. نيوزيلندا، نيوزيلندا تغلق أبوابها بواجه 3 مستوطنين صهيونيين متطرفين. وزير الخارجية الأمريكي يقول روبيو يتحدث عن المفاوضات مع إيران ونتنياهو يتوعد بإزالتها. أوكرانيا، أوكرانيا تتحدث عن هجوم روسي دام وزيلينسكي يطالب بدعم جوي عاجل. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات جديدة على 4 مواقع استيطانية زراعية و3 أفراد صهيونيين في الضفة الغربية، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية. ودخلت العقوبات حيز التنفيذ الثلاثاء لتشكل المرة الأولى التي تستهدف فيها أستراليا مواقع استيطانية زراعية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع على فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الصهيوني إثمار بن غفير. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن على الكيان الصهيوني الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين. وأضافت في بيان أن عنف المستوطنين يستخدم لتهجير الفلسطينيين وترسيخ النشاط الاستيطاني من خلال تدمير الممتلكات وتهجير العائلات والاعتداءات الجسدية والاعتداءات الجنسية والتعذيب، مما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة ووفيات. كاميرا، رفعت لجنة العمل العادل في أستراليا الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75% في خطوة سيستفيد منها قرابة 3 ملايين عامل من الأقل أجرا في أستراليا. ورحبت النقابات العمالية بالقرار الذي سيرفع الأجر الأدنى للعامل في الأسبوع إلى 1004 دولار، بينما حذرت منظمات تجارية من عواقب القرار على أصحاب المصالح الصغيرة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. تونس، قضت محكمة تونسية أمس بالمؤبد على زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 84 عاما، إضافة إلى الحكم على آخرين فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها التي تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة. الكيان الصهيوني. في غضون 24 ساعة فقط انقلبت الصورة في الكيان الصهيوني رأسا على عقب، فبينما كانت آلته الدعائية تحتفي برفع علمها فوق قلعة الشقيف التاريخية في الجنوب اللبناني وعبور قواتها نهر الليطاني للمرة الأولى منذ عقدين ضمن موجة توغل واسعة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال ليصوغ معادلة مفاجئة عنوانها العريض: إسرائيل لن تهاجم حزب الله والحزب لن يهاجم إسرائيل، مؤكدا أن أي قوات كانت في طريقها إلى بيروت أعيدت بالفعل. لبنان. دخل المشهد اللبناني بمستوييه السياسي والميداني مرحلة جديدة من الحذر والترقب أداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد هجوم عسكري صهيوني وشيك على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وبينما أحدث هذا الإعلان تجميدا جزئيا للضربات على العاصمة، فإنه كشف عن معادلة ميدانية جديدة تسعى تل أبيب بدعم أمريكي لفرضها على الأرض وتقابل برفض قاطع من حزب الله في وقت تواصلت فيه الغارات الدامية على جنوب البلاد تزامنا مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن جنوب لبنان. في محيط مستشفى جبل عامر الجامع في مدينة صور جنوب لبنان لا تزال أثار الغارة الصهيونية التي استهدفت المنطقة يوم الاثنين ماثلة للعيان في مشهد يختصر حجم التصعيد الذي تشهده المدينة ومحيطها خلال الأيام الأخيرة، حيث تتكرر الاستهدافات الجوية على مناطق سكنية وبنى تحتية ومواقع قريبة من المرافق الحيوية. أبو عبيدة يدعو. دعا أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للوقوف مع أبناء قطاع غزة ضد العدو الذي لا يحترم العهود ولا يقر بحرمات الاتفاقات. وقال أبو عبيدة في كلمة أكد فيها استشهاد القياديين بالقسام عز الدين الحداد ومحمد عودة على يد الاحتلال الصهيوني إن المقاومة لا تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية وإنما تخاطب أبناء أمتها ألا يساووا بين الضحية والجلاد وأن يقفوا موقف شرف يسجله لهم التاريخ. بطل أردني ينسحب. في موقف جسد تلاحم الرياضة مع المبادئ الإنسانية أعلن لاعب التنس الأردني الصاعد طلال شطارة 17 عاما انسحابه من بطولة الناشئين التابعة للاتحاد الدولي للتنس المنعقدة في قبرص مؤخرا رفضا لمواجهة لاعب صهيوني في الدور الأول من البطولة. الكويت. جدد مجلس وزراء الكويت أمس إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد يومي الاثنين والخميس الماضيين مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب لحفظ الأمن. وعبر حسابه في منصة إكس أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة الخميس الماضي والاثنين. وطالب المجلس إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات وحملها المسؤولية الكاملة عنها. 8 دول عربية وإسلامية تدين. أصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الصهيونيين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدس الشريف تحت حماية القوات الصهيونية ورفع العلم الصهيوني داخل باحاته، وأكدوا أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حماس تنفي. نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأنباء التي تتحدث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة، وصفة تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام بهذا الخصوص بأنها أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه. وجدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أمس تأكيد جاهزية الحركة التامة لتسليم مجالات الحكم كافة بما فيها الأمن للجنة الوطنية الموجودة في العاصمة المصرية القاهرة والتي تم التوافق عليها. الكيان الصهيوني. قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس إن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن يقوم الكيان الصهيوني باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصهيونية قال كاتس خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية إنه نسق ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مع الجيش لإرساء معادلة جديدة التعامل مع ضاحية بيروت الجنوبية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال، وأضاف إذا استمر استهداف البلدات الصهيونية ف فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الشيعية في بيروت معقل حزب الله. واشنطن: انتهت مساء أمس اجتماعات اليوم الأول للجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ليومين. ووصل سفيرا لبنان والكيان الصهيوني إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء الجولة الجديدة من المباحثات المباشرة. القدس: كشف تقرير رسمي أمس تصاعدا في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد سكان محافظة القدس ومؤسساتها، إلى جانب إجراءات تهويدية تهدف إلى طرد السكان وتغيير طابع المدينة الجغرافي والديمغرافي. وتصدرت هذه الجرائم الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وما رافقها من اقتحامات واسعة للمستوطنين ومحاولات التكريس واقع جديد، إضافة إلى عمليات الهدم والاعتقال والقتل، فضلا عن الحبس المنزلي والإبعاد قسرا عن الأقصى. فرنسا، باريس: وسط المتظاهرين حاملي الأعلام الفلسطينية في شوارع باريس، يتحرك الفرنسي تونسي الأصل أنور عبد القادر بين الحشود بهدوء، يراقب المسار وينظم الصفوف ويتدخل سريعا كلما بدا أن توترا ما قد يقطع سير المظاهرة. نيوزيلندا: قررت نيوزيلندا أمس منع دخول 3 مستوطنين صهيونيين متطرفين نظرا لنشاطهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وأعلن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز فرض منع دخول الصهيونيين إتمارا يهودا ليفي وهاريل دافيد ليبي وإلياف ليبي. وزير الخارجية الأمريكي يقول: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن النظام الإيراني أصبح نظاما مجزأ ويحتاج لأيام للرد على مقترح، مضيفا أنه يأمل أن تفتح طهران مضيق هرمز. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة علنية أمام الكونغرس أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء هجمات روسية مكثفة استهدفت عدة مدن بينها كييف ودنيبرو أمس، في حين دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى زيادة دعمها وتزويدها بصواريخ إضافية لمنظومات باتريوت. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: لماذا فرضت أستراليا عقوبات جديدة على مستوطنين صهيونيين في الضفة الغربية؟ كيمبرا: هل أنت منهم؟ 3 ملايين عامل أسترالي سيحصلون على زيادة في الأجور الشهر المقبل. ومن العناوين العالمية: تونس: السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. الكيان الصهيوني: هل ينسحب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان بعد أوامر ترامب؟ لبنان: حذر ببيروت ونار بالجنوب، هل تنجح واشنطن في تجزئة وقف إطلاق النار؟ جنوب لبنان: جدران منهارة وسيارات محطمة وركام يغطي طرقات مدينة صور تحت القصف. أبو عبيدة يدعو: أبو عبيدة يقول: العدو أساء التقدير مجددا وسيدفع الفاتورة كاملة. بطل أردني ينسحب: بطل أردني ينسحب من بطولة دولية للتنس رفضا لمواجهة لاعب صهيوني. الكويت: الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتدعو إلى وقفها. 8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تغيير الوضع القائم. حماس تنفي رفض تسليم غزة وتتهم الاحتلال بعرقلة الاتفاق. الكيان الصهيوني: كاتس يتحدث عن معادلة جديدة للتعامل مع الضاحية الجنوبية لبيروت. واشنطن: انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الصهيونية في واشنطن. القدس في مايو: 10,000 مقتحم للأقصى و15 مخططا استيطانية. باريس فرنسا: حارس المسيرات شاب تونسي يحمل احتجاجات الداعمة لفلسطين في فرنسا. نيوزيلندا تغلق أبوابها بوجه 3 مستوطنين صهيونيين متطرفين. وزير الخارجية الأمريكي يقول: روبيو يتحدث عن المفاوضات مع إيران ونتنياهو يتوعد بإزالتها. أوكرانيا تتحدث عن هجوم روسي دام وزيلينسكي يطالب بدعم جوي عاجل. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 12 درجة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 4:57 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:19. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:41 والشروق تمام 6:52. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه.
3: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

بآياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه

أيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوم ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلق إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة، فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فهدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم. وجدوا لذة العيش معه، والأنس في قربه، والرضا في رحابه، والأمن في اتباعه، والنجاة في امتثال أمره، والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديمي. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
1: ويؤخذ الذهب من الحجر
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة
2: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف
1: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذي حكمة.
1: بقدر ما يزداد عدد الرعاة تخف حراسة القطيع.
2: بالقطاف حبة حبة تملأ سلتك.
1: محفظة المتسول لا تمتلئ مطلقا.
2: بالوسع مقاومة غزو الجيوش، ولكن لا يمكن مقاومة غزو الأفكار.
1: البقرة السوداء تدر حليبا أبيض.
2: بعد أن يهرب الحصان يكون قد فات الأوان لغلق باب الحظيرة.
1: البؤس لا يهلك، ولكن إهاناته لا تمحى مطلقا.
2: بعد أن ندير ظهورنا يختلف الكلام عنا.
1: اثنان في خطر، المرأة والزجاج.
2: بشر مال البخيل بحادث أو وارث.
1: بعض الكلام أقطع من الحسام.
2: بتتالي الضربات نقطع السنديانة الضخمة.
1: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.
2: التبذير يبدد الكثير.
1: تشعل المرأة النار بابتسامتها، وتحاول عبثا أن تطفئها بدموعها.

0: تندمل من المظلوم جراحه إذا انكسر من الظالم جناحه.
1: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه.
0: حذاري من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.
1: حلم الفتى في غير موضعه جهل.
0: الحصاد مرجعه إلى العمل أكثر منه إلى الحقل.
1: الحق كالزيت يطفو دائما فوق.
0: الحب الجديد يحل محل حب قديم.
1: الحقيقة لا يمكن أن تبقى مدفونة.
0: حيث يوجد سكر يوجد نمل.
1: الحسود لا يسود.
0: حب الشرير أخطر من بغضه.
1: حيث يسود الجوع ليس للقوة مكان.
0: الحصاة المقذوفة بغضب لا تقتل العصفور.
1: حياة الذئب في موت الخروف.
0: حبة ألماس لها ثمن، أما النصيحة الجيدة فلا ثمن لها.
1: الحسد شر الأمراض.
0: الحازم من ملك جده هزله.
1: توكل على الله.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
3: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
2: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
3: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
2: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
3: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث أو الرابع من دروس سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس الرابع إذن من دروس سير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. صحابي اليوم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وقبل أن نبدأ الحديث عن هذا الصحابي الجليل، لا بد من مقدمة. المقدمة هي أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله بمجموعهم يمثلون كل النماذج البشرية. في أي مجتمع غني وفقير، قوي وضعيف، شاب وكهل وشيخ، فقير وغني، صحيح ومريض، ذو نسب عال وذو ضآلة في النسب، هذه الحظوظ التي وزعها الله بين البشر مع موجود

حياته في سبيل الله، وإذا كان مريضا رأيت فيه الصبر والسلوان. إن كان وجيها استخدم وجاهته في الحق، وإن كان خاملا استغنى برضاء الله عن وجاهة الدنيا. الذي أريد أن أؤكده لكم أنه بأي حال أنت، بأي وضع اجتماعي، بأي قوة، بأي ضعف، بأي غنى، بأي فقر، بأي وجاهة، بأي خمول، بأي وسامة، بأي دمامة، فإذا عرفت الله عز وجل وطبقت منهجه واصطبغت بصبغته كنت إنسانا عظيما. قد يظن الناس واهمين أن الغنى يتناقض مع الإيمان، من قال لك ذلك؟ يمكن أن تكون أغنى أغنياء الأرض وفي أعلى درجات الإيمان والقبول عند الله عز وجل. يمكن أن تكون من أقوى الأقوياء. لماذا حدثنا ربنا عن ذي القرنين؟ كان ملكا ولا يتناقض الملك مع الإيمان. قد تكون فقيرا جدا وأنت عند الله عظيم، قد تغطى بقول النبي الكريم: ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. يعني في بنفسي معنى أرجو الله جل جلاله أن يمكنني من التعبير عنه. لا تقل أنا ابن فلان، لا تقل أنا لي نسب رفيع أو لي نسب وضيع، لا تقل أنا فقير، لا تقل أنا شاب، لا تقل، كن ابن من شئت، في أي حال شئت، في أي طور شئت، في أي مستوى شئت. إذا عرفت الله وعرفت منهجه وطبقت منهجه وأقبلت عليه واصطبغت بصبغته فأنت عند الله عظيم. اليوم درسنا عن صحابي كان من أغنى الصحابة. سأريكم كيف يكون الغنى مع الإيمان. قد يقول أحدكم: نحن مر بنا تاريخ الصحابة، كلكم يعلم أيها الإخوة أنه في التعليم الإعدادي والثانوي والابتدائي نص للمتنبي، مثلا تجده في كتاب الصف الخامس، والنص نفسه تراه في كتاب الصف الثامن، والنص نفسه تراه في كتاب الصف الحادي عشر، والنص نفسه يدرسه طلاب الجامعة في السنة الثالثة في الأدب العباسي. يعني أن يكون النص واحدا في كل هذه المراحل، هل يعني ذلك أنه مستوى التدريس واحد؟ نحن حينما كنا في الجامعة كان الأستاذ رحمه الله توفاه الله كان يمضي ساعتين في شرح بيتين من الشعر، ساعتين يظل يشرحه ويحلله ويبين معنى كلماته ومعنى تراكيبه وصوره إلى أن يشخب دما هذا البيت. فلذلك نحن، ولو أن هذا الصحابي معروف عندكم، ولكن أنا أريد في هذه الدروس الجديدة من السيرة لا أن أكتفي بسرد الوقائع، هذه قد تجدونها في أي كتاب، الكتاب يغني عن الدرس، لكن أنا أرجو الله جل جلاله أن يوفقني إلى تحليل هذه الوقائع. موطن الثقل، مركز الثقل في الدرس هو التحليل وليس السرد. فهذا الصحابي الجليل مرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سمع في المدينة ضجيج ورؤيت غبار في الأفق. سألت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وقد ترام إلى سمعها أن قافلة عظيمة زاحفة

0: المدينة. سألت ما هذا الذي يحدث في المدينة؟ فقالوا لها يا أم المؤمنين إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف جاءت من الشام تحمل تجارة له. قالت أم المؤمنين قافلة تحدث كل هذه الضجة؟ قالوا أجل يا أم المؤمنين إنها 700 راحلة. لا تصور قافلة شاحنات عددها 700. أيام في أثناء السفر إلى حلب أو إلى الساحل ترى قافلة من الشاحنات تضيق نفسك بها، يا أخي ما كانوا ينتهوا، عدهم 30-40، 700 راحلة، قافلة واحدة لهذا الصحابي الجليل. أم المؤمنين هزت رأسها وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيدا كأنها تبحث عن شيء، عن ذكرى مرت بها أو عن حديث سمعته، ثم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. حبوا يعني زحفا. عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، ولماذا لا يدخلها وثبا وجريا ورقضا وخببا؟ إنه من السابقين السابقين، من أصحاب رسول الله الذين شهدوا بدرا وأحدا والخندق وهاجروا إلى الحبشة مرتين، وكان هذا الصحابي الجليل في ترتيب المسلمين الثامن، ثامن مسلم دخل الإسلام، أسلم على يد سيدنا الصديق. وهذا الصحابي الجليل من العشر المبشرين بالجنة ويدخلها حبوا، مو معقول. لكن سمعت رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنا شخصيا كنت أقول حينما أذكر هذه القصة، لا أدري أقول هذا عن وعي أو عن غير وعي، كنت أقول قالت السيدة عائشة أخشى أن يؤخر عبد الرحمن ماله فيدخل الجنة حبوا. أما هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. ثلاث الأمر، إذا عزي القول إلى السيدة عائشة قضية سهلة، إذا عزي القول إلى أي إنسان غير النبي قضية سهلة، قد يخطئ وقد يصيب. أما إذا عزي القول إلى النبي الكريم حق مطلق، صواب مطلق. هي مشكلة في الدرس الآن سوف نحلها بعد قليل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف نقل له بعض الصحابة، لا نقل نميمة، لا نقل نصيحة. فرق كبير بين أن تنقل الخبر شامتا، بين أن تنقل الخبر متشفيا صدرك، وبين أن تنقله ناصحا. إن أنا أعجبني أخ كريم رأى منكرا، رأى إنسان يقدم على منكر في مكان، يرأس هذا المكان رجل طيب، فقال له إن فعلت هذا فسأبلغ فلان، وإذا استدعاك فلان ووبخك فأنا الذي بلغته، أنا لا أستحي بهذا. أنا أعجبني هذا الموقف جدا. يعني الإنسان إذا كان ناصحا، مرة غلام صغير الآن لا يحضرني اسمه، سمع عمه يعني أبا زوج أبا أمه زوج أمه عمه يعني زوج أمه، يقول لو أن محمدا صادق فيما يقول فنحن شر من الحمر. عهده به مؤمنا فإذا به كافر. قال هذه كلمة الكفر يا عمه. والله يا عمه ما رجل تحت قبة السماء بعد رسول الله أحب إلي منك، ولكنني سأبلغ النبي. ما في محمد حاي. هذه كلمة الكفر. يعني إذا كان نحن تجاملنا مجاملات، كلام غلط، كلام فيه إساءة، كلام فيه تجاوز، لك عطيه جمله وحط القرش وسلامتك يا راسي، هاي هذا مجتمع المنافقين لا نرقى بهذه الطريقة. لكن مجتمع المؤمنين هناك غيرة شديدة. القصة لها وقت آخر، وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، واستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر، قال هذا غلام كذاب يا رسول الله، أنا أقول هذا الكلام؟ فنزل الوحي مصدقا قول الغلام، فأمسك النبي أذن الغلام متحببا وقال يا غلام لقد صدقك الله من فوق سبع سماوات. وكانت توبة هذا المنافق على يد هذا الغلام، وقال يا رسول الله لقد تبت من هذا الذنب ولن أعود إليه، وبدل أن ينتقم منه زاد في إحسانه إليه. فأيام الكلمة إذا أنت أخذتها مأخذ الجد ونصحت بها، فهؤلاء الذين أوصلوا هذا الكلام لسيدنا عبد الرحمن ليسوا نمامين ولكنهم ناصحون. ونقل بعض أصحابه مقالة عائشة رضي الله عنها، فتذكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أكثر من مرة وأكثر من صيغة، وقبل أن تفض مغاليق الأحمال حث خطاه إلى بيت عائشة وقال لها لقد ذكرتني بحديث لم أنسه، ثم قال أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتادها وأحلاسها في سبيل الله كلها 700 شاحنة، 700 ترولا لبيل لك، 700 راحلة محملة بالبضائع من الشام قدمها كلها في سبيل الله. قال والله لأدخلنها خببا، مو حبوا، بس عندنا مشكلة، هذا قول النبي، أيعقل أن يكون قول النبي غير واقع؟ هذه مشكلة أنا عانيت منها كثيرا، حلت بكلمة واحدة ترونها بعد قليل. قال أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها هي في سبيل الله. هذا هو عبد الرحمن بن عوف، هذا هو الغني المؤمن، هذا الذي يكون سيد المال وليس عبدا له، هذا الذي يستخدم المال في سبيل الجنة، في سبيل مرضاة الله عز وجل، في سبيل أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، في سبيل أن يرضى الله عنه. قال هذا الصحابي الجليل هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، عرض عليه أبو بكر الإسلام، هو وعثمان ابن عفان والزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص، فما غم عليهم الأمر. أيام الإنسان لما بيخطب فتاة بيقروا الفاتحة بكن، أيام تعقد صفقة كن، تشتري بيت تلاقي سكتت ما التوقيع. يعني في الأمور الحاسمة في حياة الإنسان، الإنسان يضطرب وقد يشعر بالضيق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أبا بكر. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر رضي الله عنه. وهذا يبدو سيدنا ابن عوف أيضا قال حينما عرض عليه أبو بكر الإسلام هو وعثمان بن عفان والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فما غم عليهم الأمر ولا أبطأوا، بل سارعوا مع الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه ويحملون لواءه. معنى ذلك لما صدرك بينشرح للحق هي علامة طيبة. حينما لا تتردد، كلكم يذكر قصة سيدنا عبد الله بن رواحة حينما عينه النبي قائدا ثالثا، وكيف أن القائد الأول حمل راية المسلمين فقاتل بها حتى قتل، وحملها بعده سيدنا زيد فقاتل بها حتى قتل. فلما جاء دور عبد الله، دور عبد الله بن رواحة، تردد. ويذكر المؤرخون أنه تردد بقدر هذين البيتين، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. لكن النبي الكريم قال: رأيت أخاكم جعفر وهو في الجنة، ورأيت أخاكم زيد وهو في الجنة. ثم سكت. فلما سكت النبي قلق الأصحاب الكرام على أخيهم عبد الله، قالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبي، درجته هبطت. إذا كان الصحابة هبطت درجتهم لأنهم ترددوا 30 ثانية، نحن أين نحن؟ تردد فقط. بماذا التردد؟ ببذل النفس، ببذل النفس وبذل المال. هلأ بتعمل له مقدمات وبتبين له عظم العمل الصالح والآخرة والجنة، تعطيك 10 ليرات. قال لي واحد برمضان دخل لمحل تجاري، محل كبير بالعصرونية وفخم، ملايين بضايع. حكى حكى حكى، قال له: عنا أيتام ومدارس ومعاهد شرعية. قال لي: طالع 10 ليرات. قال لي: والله لو رآها في الطريق لا يأخذها، نصفها ذهب ونصفها ما ذهب. قال لي: والله لو رآها في الطريق ما أخذها. هذه قيمة الآخرة عنده. لذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في أخ أحد التجار، أنا لا أزكي على الله أحدا لكن أظنه مؤمنا، كلما جاءته جمعية خيرية أو لجنة بناء مسجد يقول لهم: دونكم الصندوق، افتحوا وخذوا منه ما تشاءون ولا تعلموني كم أخذتم. يقسم عليهم أن يأخذوا ما يشاءون وأن لا يعلموه كم أخذوا. هذا الإنسان يعني عاش عمر لا بأس به، لكن أصيب بمرض ثدي في دمه. فجاءت مخابرة إلى البيت، في البيت عدة هواتف، رفعت سماعة في البيت، ورفع هو سماعة، فكانت المخابرة من مستشفى يقرؤون له التقرير أن القضية منتهية ولا بد من أن يموت بعد 3 أيام بالضبط. سمعها بأذني. القصة واقعة وذكرها لي أناس كثيرون. تلقى هذا الخبر بنفس رضية أنه عمله صالح، لأنه قدم ماله أمامه، الآن سره اللحاق به. تلقى هذا الخبر بنفس رضية واستدعى صديقه أحد تجار القماش، والذي حدثني بهذه القصة صديقه، قال له يا أبا فلان، يكتب باللغة العامية، الفيلم انتهى، الصفقة الفلانية استقبلها أنت وبيعها ووزع أثمانها على النحو التالي، والصفقة الفلانية أطلب من صاحبها أن يلغيها. خطط له تخطيط دقيق جدا، كل علاقاته المالية أنجزها أول يوم عن طريق صاحبه. اليوم الثاني طلب أولاده وأصهاره وبناته ودعوا. باليوم الثالث حسب الأخبار، ثالث يوم آخر يوم، دخل للحمام، اغتسل اغتسال درجة أولى بإيده، ما في حاجة حدا يغسله، اغتسل درجة أولى، واتضجع بالتخت الساعة 12، واستقبل أحد علماء دمشق الأجلاء، وهذا العالم مع إخوانه أجروا له تهليلة وقرآن حتى الساعة 1، وفي الساعة 1 سلم روحه لبارئه. شيء لا يصدق، إنسان يتلقى خبر وفاته في صدر رحب بنفس طيبة، قصة مشهورة، لأنه كلما دخل عليه إنسان جمعية معهم إيصالات، فقراء، أيتام، معاهد شرعية مثلا، بناء مساجد، له دونك الصندوق افتحه وخذ ما تريد، وأنشدك الله لا تعلمني كم أخذ. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر آتاه الله مالا: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. فهذا الصحابي الجليل ثامن مسلم دخل في الإسلام، لم تكن له، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، لم تكن له كبوة، أقبل بكله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، العشرة في التاريخ الإسلامي، 10 أشخاص حصرا يدخلون الجنة على التحقيق، وما سواهم على الرجاء، نرجو الله، أما هم على التحقيق، وفرق كبير بين التحقيق وبين الرجاء. وهو من أصحاب الشورى الستة الذين اختارهم سيدنا عمر من بعده، اختار 6 منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان بالتجارة محظوظ، كان يقول: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. العوام بيقولوا إيده خضرة، تمسك تراب بالذهب، كيف ما تحرك بيربح. لكن مرة سألوه بما حققت هذه الثروة يا عبد الرحمن، ذكر قاعدة رائعة جدا، قال والله ما استقليت ربحا ولا بعت دينا. تجارة الدين مو تجارة، ذل وتسول وهم وفقر. قال والله ما استقليت ربحا ولا بعت دينا. هذا توجيه صحابي جليل أتاه الله مالا وفيرا. يروى أنه له ثلاث أطوار، إما أنه في المسجد، وإما أنه في الغزو مع رسول الله، وإما أنه في تجارته. ما في عنده وقت لله. إما أنه ينمي تجارته، أو أنه في المسجد يتعلم من النبي، أو أنه في الغزو يجاهد في سبيل الله. شيء دقيق جدا، حقيقة الصحابة الكرام كانوا مثل عليا. لما هاجروا إلى المدينة فالنبي أمرهم أن يتآخى الصحابة اثنين اثنين. سيدنا ابن عوف كان نصيبه سيدنا سعد بن الربيع. سيدنا سعد بن الربيع أنصاري، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف مهاجر. طبعا لما انتقل للمدينة ما معه بلا مال. أتصور إنسان يعني بشكل واقعي عنده بيت المالكي ومعمل بالغوطة وبيت بحالية وخمسة سيارات وأموال منقولة وغير منقولة وبنايات وأراضي، وأخذناه حطيناه في صنعاء ما معه ثمن شطيرة. هيك الصحابة كل هذا المال تركوه. فسيدنا سعد بن الربيع قال له يا أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا. أنا رجل وحدي وأنا غني، هي سوء أدب. الله عز وجل تفضل علي بالغنى. هيك إذا واحد معه مال يقول أنا الله عز وجل تفضل علي بالمال، فانظر شطر مالي فخذه، خذ نصف مالي. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الشيء الذي لا يصدق أن هؤلاء الصحابة الكرام الأنصار الذين أظهروا أعلى درجات المؤاثرة، أعلى درجات المؤاثرة، قابلهم المهاجرون بأعلى درجات العفة. لذلك وقد لا تصدقون لم يسجل التاريخ أن مهاجرا واحدا أخذ شطر مال أخيه الأنصاري. هم عرضوا ذلك وعبروا عن أعلى درجات المؤاثرة، ولكن المهاجرين وقفوا بأعلى مواقف العفة والتجمل. قال له بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. قال وخرج إلى السوق فاشترى وباع وربح. معنى ذلك يعني ممكن إذا الإنسان كان ضيق ذات اليد في عنده طريقين، الطريق الأكمل يقول يا رب ارزقني من فضلك، لا تحوجنا إلى أحد سواك، لا تجعل حاجتي إلا إليك. لأنه الإنسان إذا أعطى غير رب العالمين. قال احتج إلى الرجل تكن أسيره، واستغني عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. في عنا مشكلة أن السيدة عائشة تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى تسمع أن عبد الرحمن ابن عوف سيدخل الجنة حبوا ويقول هو متحديا قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لأدخلنها خببا؟ وفي رواية أخرى وما علي وما ذنبي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ شو ذنبي أنا؟ أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. حلت هذه المشكلة بهذا الحديث الذي قاله النبي لسيدنا عبد الرحمن بن عوف. قال له يا عبد الرحمن يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. أعطاه الحل هو، يعني إن لم تكن هكذا، إن لم تكن سخيا، إن لم تنفق بسخاء تدخلها حبوا، أما فإذا أقرضت الله عز وجل أطلق الله قدميك فدخلتها خببا وجريا. القضية انحلت معه، الحل هو لأنه هو الحل معه. النبي الكريم ما أراد أن يثبط عزيمته، لا، ما أراد أن يجعله ييأس، لا، قال إنك غني، والأغنياء عادة تشغلهم أموالهم وتنمية أموالهم واستثمار أموالهم، والمال الوفير يحتاج إلى وسائل رفاه ووسائل، هذه الوسائل تشغله عن ذكر الله. هكذا الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. النبي ما قصد عبد الرحمن بالذات، قال له إنك غني والأغنياء عادة يعني تشغلهم أموالهم، فإذا آمنوا واستقاموا دخلوا الجنة حبوا. قال له أقرض الله يطلق لك قدمي، لأنت إذا أنفقت تدخلها خبرا. فهو يعرف الطريق. فلما قال 700 راحلة في سبيل الله والله لأدخلنها خبرا، القضية حلة. إذا النبي الكريم ما أراد أن يثبط عزيمته، ما أراد أن يبين له مصيرا محتوما، لا، لكن النبي يعرف القوانين. القول الشهير الذي ورد عن النبي خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. يروى أن أحد الشيوخ عنده تلاميذ، أعطى تلميذ مثلا نصف ليرة ليشتري بها حاجتين أو 10 قروش، وأعطى تلميذ 10 ليرات لتكون معه، فالذي أعطاه المبلغ القليل تألم وانكسر خاطره وشعر أنه يعني ليس في مستوى الثاني، الشيخ ليس واثقا به، بينما الثاني أعطاه مبلغ كبير. شعر الشيخ على تلميذيه أو على تلميذه هذا الشعور، فقال نحن بحاجة إلى حمام يا أخوة، أخذوه على حمام السوق. في حمام السوق في براني ووسطاني وزواني، وفي مكان منحني حجر أسود أنا بذكره قديما، هذا بيت النار. هذا الشيخ وقف التلميذ اللي أخذ 10 ليرات على بيت النار، قال له هات الحساب لشو، هي شو هي يا ابني ما سمتها، وهي شو هي ودخ عمي نطويت ما بقيت حمام، وهي شو هي وديش الجمع، وهي ما شو رالي هذا شو كاتب. هذاك لما اجا قال له 10 بقدونس 10 كزبرة خاطرة، انتهت عملية. فكل ما كان نصيبك قليل حسابك يسير، وكل ما كثر المبلغ صار معقد. طبعا قصة رمزية هي، لكن اذا الانسان الله عز وجل اختر له الكفاء، انا اقول لكم هذا، كل إنسان شكالي إنه والله الحمد لله ماشي الحال، بيقولوا تجار لقمتك خزمتك، عم نشتغل قد مصروفنا. كلما سمعت إنسان يشكو لي هذه الشكوى أقول له لقد أصابتك دعوة رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفى، يعني أكمل مستوى الكفى، لا في غنى يطغي ولا في فقر يعني لا يحتمل. فقر مدقع صعب كثير، كاد الفقر أن يكون كفرا. الفقر المدقع صعب والغنى مطغي. بعد ما اغتنى ترك الصلاة، دخل للملاهي، جاب أفلام منحطة، ترك زوجته، صلوا خليلات. إذا كان هذا الغنى، هذا غنى مطغي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ فهذا قاعدة أيها الأخوة، من شأن الغني أن ماله يشغله عن ذكر الله. والدليل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. معناه من شأن الغنى أنه يشغل صاحبه عن ذكر الله. قال له يا ابن عوف إنك من الأغنياء، وإنك يعني إن لم تنفق هذا المال في سبيل الله وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك، عندئذ تدخلها خببا. انتهى الأمر. قال سيدنا ابن عوف منذ أن سمع هذا النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرض ربه قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، باع يوما أرضا ب40,000 دينار ثم فرقها جميعا في أهله من بني زهرة وعلى أمهات المؤمنين إكراما لرسول الله وعلى فقراء المسلمين، 3 أسلاف، ثلث أقربائه على أهله من بني زهرة والثلث على أمهات المؤمنين وفقراء المسلمين. سيدنا ابن عوف قدم يوما لجيوش المسلمين 500 فرس. عشان تعرف شو معنى فرس، هلأ شو معنى مرسيدس مثلا، شاحنة مرسيدس فرضا، شيء سمين جدا، بدك حقها ملايين، 5 ملايين، حقها 10 ملايين، براد مثلا حقه 12 مليون. فقدم 500 فرس، ومرة قدم 1500 راحلة في سبيل الله. وعند موته أوصى 50,000 دينار في سبيل الله، وأوصى لكل من بقي ممن شهدوا بدرا 400 دينار، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ نصيبه من هذه الوصية رغم ثرائه. لما أخذ رغم ثرائه قال إن مال عبد الرحمن حلال صفو وإن الطعمة منه عافية وبركة. الله يرضى عنه. إذا واحد مؤمن دعاه والله طعامه شفاء، إنسان أخلاقه عالية دخله حلال أكرمه، قال إن مال عبد الرحمن حلال صفو وإن الطعمة منه عافية وبركة. يعني الملخص أنه كان سيد ماله ولم يكن عبدا لماله، لذلك تعس عبد الدرهم والدينار، وتعس عبد الفرج، وتعس عبد البطن، وتعس عبد الخميصة يعني الثياب، حتى الثياب الأنيقة ما تفسد ما بيصلي، بيجمعهم بالبيت بنت جديدة، هذا عبد الخميصة. في أشخاص من القبيل يعني يؤثر ثيابه على طاعة ربه. نعم. قال بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. سمعت قصة والله اليوم صباحا عن رجل غني، في عنده امرأة تجي على المكتب الساعة 7 بتنظف المكتب، هو ما بيعرفها بالشكل، يسمع عنها بيعطيها أجرة. المرة أجى الساعة 7 لأمر استثنائي، يعني رأى امرأة مسنة عم تمسح تشتغل، قال لها أنت كم تأخذين؟ قالت له 2500 بشكل. كم ولدتي عندك؟ قالت له 4-5. قال لها طيب اذهبي واجلسي في بيتك ورعي أولادك وتعالي وخذي كل شهر 5000. قلبه رقيق ما تحمل، كبيرة بالسن، ساعة 7 عم تنضي تشتغل، هو رجل ميسور كثير. يعني أيام الغني بيصل إلى الأوج بإنفاق ماله، في حاجة قاعدة تقاعد الموظف بتقاعد بالستين، بالسبعين عم تشتغل، قال له تعالي خذي كل شهر 5000 واجلسي في بيتك واسترجعي. ما بتخلى الدنيا يا أخوان. قال بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. يعني بتلاقي شخص أكثر من 400 أسرة عايشين منه وأكثر، طبعا أسر أبناء موظفين عنده معمل، أسر بتفقدهم بالأعياد، أسر رواتب شهرية، أسر معونات موسمية، تلاقي آلاف مؤلفة كلهم في صحيفة فلان. قال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. قال ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم، ثلث بكرمهم إكرام بلا مقابل، وثلث بدينهم، وثلث يوفي عنهم الدين. فأهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. ألا تشتهون الغنى على هذا الصحابي الجليل؟ والله شيء جميل. سيدنا ابن عوف جئ له بطعام، كان مرة صائم، جئ له بطعام الإفطار وكان صائما، فلما وقعت عيناه فقد شهيته وبكى. طيب لماذا يبكي؟ مين منا كان جوعان وصائم والأكل الشربات والعصير والأمردين والعرقسوس والفتات، بعدين ليش بكي هلأ واحد صايم وجوعان؟ فسيدنا ابن عوف بكى وقال استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه وإن غطت رجلاه بدا رأسه، واستشهد حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. خاف، وأنا والله أقول هذا الكلام، إذا المؤمن كتير ترفاه بخاف والله ما بيحبني كمان، لما رفها كتير زيادة إذا كان بالكفاف نعمة، لكن رفاه زيادة بزخ هي دار عمل، مو دار بسط، ليست دار نعيم، دار ابتلاء، دار امتحان، دار طاعة، دار مجاهدة، دار التزام، دار بذل. فالمؤمن الصادق إذا كان شعر أنه رفاهه أكثر مما يجب حس بضيق، هو مثل طالب فات لمدرسة أحلى مقعد وأحلى مكان على الشمسات، مدرسة هي الدراسة مو للشمسة، بده على الشمس يقعد، مو معقول يكون طلبه مقعد نح الشمس، مقعد على الشباك حتى يستلى بالطريق، وين محاضرة؟ صفية محاضرة. مرة فتلة ثانوية لقيت المدير عامل دهين بلور بدهان زياتي كله. يبدو النوافذ واطية شوي وفي طريق. فالطلاب كلهم طلعوا بهالطريق. ما أدروا. فندهن كل البلور بدهان زياتي. فاتحينه أحطينه فاتحين. قال واجتمع يوما بعض أصحابه على طعام عنده وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى وسألوه ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير وما أرانا أخرنا لما هو خير منا. قدوة هو النبي الكريم. والله مرة فت لبيت أحد أخواننا الكرام غرفة الضيوف تبعه بحجم ديوانين وبينهما فراغ أقل من ديوان بالضبط، يعني صوفاي صوفاي وبينهما فراغ أقل من صوفاي. فخجل هو قال لي ما تأخذنا بيتنا صغير؟ قلت له والله لو تقرأ عن بيت النبي الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق كان إذا صلى قيام الليل ترفع السيدة عائشة رجليها لأن غرفته لا تتسع لصلاته ونومه. ولما دخل عليه عدي بن حاتم قذف إليه وسادة من أدم محشوة لي قال اجلس عليه للضيف. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. ليس في بيت النبي إلا وسادة واحدة. هكذا هي النبوة. لما دخل سيدنا عمر ورآه مضجعا على حصير وقد أثر على خده الشريف وبكى وقيل له يا عمر ما يبكيك؟ قال رسول الله ينام على الحصير مو معقول ويؤثر في خده وكسرى وقيصر ينامان على الحرير. قال كلمة سيدنا رسول الله قال له يا عمر إنما هي نبوة لا ملك وليست ملكا. أنا مالي ملك يا عمر. إنما هي نبوة وليست ملكا. هكذا النبوة. نبوة قدوة. النبوة تقشر زهد. طبعا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم أبي بكر الخلافة من بعده وبعد موت سيدنا الصديق وقد أوصى بالخلافة لسيدنا عمر وبعد سيدنا عمر اختار ستة من أصحاب رسول الله ليختار المسلمون أحدهم بعد وفاته وكان منهم عبد الرحمن بن عوف. الأصابع أشارت إليه أنسب إنسان فقال والله أنت أنسب واحد. فقال والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. زهد. والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. اعتذر. فلما اعتذر وانسحب عينه الأصحاب الكرام هو الذي يختار من سيكون خليفة بعد سيدنا عمر فاختار عثمان بن عفان. إذن هو الذي اختار عثمان بن عفان ليكون خليفة المسلمين بعد سيدنا عمر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيدنا عمر لما توفي قبل أن يتوفاه الله عز وجل متأثرا بجراحه سأذن السيدة عائشة أن يدفن في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استدرك وقال لا أنا الآن خليفة المسلمين ولعلها قبلت خجلا مني بعد أن أموت اسألوها مرة ثانية فإن قبلت تفعل. يعني ما أراد أن يستخدم سلطته في أخذ موافقتها قال بعد أن أموت سألوها مرة ثانية. السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تخص بشرف الدفن في حجرة النبي هذا الصحابي الجليل، وهو على فراش الموت دعته أو أشارت إليه أنها توافق على أن يدفن في حجرتها إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، لكن كان على أدب رفيع. قال تحيا أن يكون مع هؤلاء الكبار، تواضع. قال ثم إنه على موعد وثيق مع عثمان بن مضعون، إذ توافقا ذات يوم أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه. متفق مع صحابي يندفنوا سوا، ففي وعد ما بيقدر. أولا استحيا أن يدفن مع سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا رسول الله، وأراد أن ينفذ وعده مع الصحابي الجليل. ومع كل ذلك قال وهو على فراش الموت: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال. مع كل ذلك، مع كل هذا الإنفاق، مع كل هذا السبق، مع كل هذا الحب، مع كل هذه المؤثرة، كان يقول: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال. ولكن عندئذ ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الرحمن بن عوف في الجنة. هذه البشارة طمأنت قلبه وجعلته قرير العين، وتلا قوله تعالى قبل أن يموت: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا مرة حضرت حفل ختامي لمسابقة قرآن الكريم، فتكلم كلمة وزير الأوقاف تأثرت له، قال: جزى الله عنا العلماء الذين علموا القرآن. كلام طيب. وأشكر هؤلاء الطلاب الذين تدافعوا إلى حفظه. شيء جميل. قال: ولا أنسى أصحاب الأموال الذين تبرعوا بأموالهم تكريما لهؤلاء الأطفال. في وقت رجل قال: كل من حفظ القرآن له مني 10,000 دائما. يعني أي إنسان حفظ كتاب الله له 10,000. وسمعنا السنة هي واحد تبرع لهم جميعا بعمرة على حسابه، 70 طالب. فقال: المال شقيق الروح. معناها مو بس العالم له عند الله فضل، العالم والغني المؤمن هذا بعلمه أنت بمالك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد، أي لا غبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في سبيل الله. فمعنى ذلك يعني ليس شرطا أن تكون عند الله عظيما أن تكون داعية فقط. أصحاب الأموال بإنفاقهم وبأموالهم وسخائهم وبذلهم يصلون إلى مرتبة عالية عند الله عز وجل. فقال: جزى الله من تعلم القرآن خيرا، ومن علمه خيرا، ومن فحص الطلاب خيرا، ومن بذل ماله إكراما لهؤلاء الحفظة خيرا، لأن هؤلاء أنفقوا مالهم والمال شقيق الروح. والحمد لله رب العالمين.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواه أبو داود.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم.
2: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، متفق عليه.
3: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت.

0: الله عنه قال:
1: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود.
0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد

ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: وزيرة الاتصالات الفيدرالية تدافع عن حق الحكومة في حجب وثائق عن اللجنة الملكية لمعاداة السامية، وحكومة العمال ترفض تحذيرات من تأثير إصلاحات الضرائب العقارية على أزمة الإسكان، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب، ووسط تصاعد الهجمات مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أبلغت لجنة تحقيق برلماني بأن وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل مكافحة الإرهاب قبل هجوم بونداي لن تستخدم في أعمال اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية طلب حصانة للمصلحة العامة ما يمنع الوصول إلى تلك الوثائق. وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية آزيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة من الوصول إلى الوثائق، فيما دافع النائب العام عن القرار باعتباره ضروريا لحماية آلية عمل مجلس الوزراء. من جانبها قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رونالد أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية، مؤكدة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة من هذا النوع ليس أمرا استثنائيا. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وامتيازات أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء إن الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض بناء نحو 9,000 منزل على مدى 4 سنوات مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعيا. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30,000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولار فقط. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
2: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
1: إلى ذلك طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها من البرلمان. الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد. ويقدم البرنامج حسومات تصل إلى نحو 30% على أنظمة البطاريات المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
3: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators' administration of it.
1: في المقابل قال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات إن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسالة التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار يظهر أن الحزب ما زال متمسكا بالماضي. وجاءت تصريحات وات بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لهذا المنصب، والذي يعد جزءا من الجناح التنظيمي للحزب لكنه يحتفظ بنفوذ مؤثر في رسم توجهاته. وكان أبوت قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2015، ولا يزال من أبرز الشخصيات المحافظة في حزب الأحرار، لكن موراي وات قال إن الحزب بهذا التعيين لا يزال أسير الماضي.
4: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero, made himself the Minister for Women, and of course appointed Prince Philip as a Knight of Australia. And by electing him as their President, the Liberal Party have shown that they continue to be locked in the past themselves.
1: رفعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها ببيع حقائب للأطفال عبر منصتها الألكترونية لا تمتثل لمعايير السلامة الخاصة ببطاريات الأزرار. وتعد القضية هذه هي الأولى من نوعها أمام المحكمة الفيدرالية ضد سوق ألكترونية. وتقول الهيئة أن الحقائب المخصصة للأطفال الصغار والمزودة بلعبة يونيكورن مضيئة قابلة للفصل احتوت على بطاريات أزرار من دون تحذيرات إلزامية منصوص عليها في قانون حماية المستهلك الأسترالي.
5: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries. We allege that warning labels required under the Australian Consumer Law were missing from the products or the plastic outer packaging. Button batteries pose a serious safety risk for young children.
1: ووسط تصاعد الهجمات تستضيف وزارة الحرب الأمريكية جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. وتشمل المباحثات كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف باسم بايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شقة سكنية في منطقة الشويفات قرب مطار رفيق الحريري. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأة وطفلين بالغارة الإسرائيلية، كما استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات الإسرائيلية قرب مواقع ومعالم تاريخية محمية من اليونسكو. وجاءت الضربة قرب مطار رفيق الحريري في وقت تتصاعد فيه التوترات جنوب لبنان، حيث عبرت قوات إسرائيلية نهر الليطاني، فيما أسفرت غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ممثلي الأمم المتحدة في لبنان يواصلان العمل على خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد.
6: We again urge all to respect the cessation of hostilities and stop any further attacks. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must never be targeted. We condemn the loss of civilian life.
1: وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر، بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، بيد أن مصير الاتفاق لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما أكده جيدي فاينس نائب الرئيس الأمريكي. وقال فاينس في حديثه للصحفيين أن أي اتفاق سيحتاج إلى التحقق لا سيما فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية. في الرياضة، يتوجه المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى لوس أنجلوس لمواجهة المكسيك في مباراة تحضيرية استعدادا لكأس العالم، ويواصل اللاعبون التنافس على حجز أماكنهم في التشكيلة النهائية، إذ يتعين على المدرب توني بوبوفيتش تقليص القائمة الموسعة من 29 لاعبا إلى 26 قبل تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع حزيران يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد: أديلايد زخات مطر 17 درجة، بريسبن مشمس 23 درجة، بيرث زخات مطر تزداد تدريجيا 22، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18 درجة، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

وهم لشر زرعوه حصيد ونحن للحق

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

مع ذلتي ولجاجتي وجدالي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير

بقلبي قد غسلت من الورى. يا ربي قلبي، يا ربي قلبي قد غسلت من الورى.

0: قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت بذلك.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، هذه السورة التي سنعرج الليلة إن شاء الله على بعض التأملات فيها سورة سبأ. وكنا بالأمس ولله الحمد قد أنهينا الحديث عن سورة الأحزاب بعد أن أمضينا فيه لقاءين، واليوم إن شاء الله تعالى سنعرج على بعض آيات سورة سبأ، نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق. فنقول في البداية، سورة سبأ سورة مكية في قول كافة العلماء إلا آية واحدة اختلفوا فيها، وهي الآية السادسة من السورة، قول الله جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهذه الآية قال بعض العلماء إنها مدنية، أما بقية السورة فقد اتفقوا على أنها مكية. والسورة سميت بسورة سبأ لأن الله جل وعلا ذكر فيها قصة قوم سبأ، وسبأ كانوا يسكنون في مدينة مأرب في اليمن حاليا. مدينة مأرب الموجودة الآن العامرة في اليمن هي المنطقة التي كان يسكنها قوم سبأ في الزمن الأول. واختلف العلماء في نسبة كلمة سبأ إلى من ينسبون، هل سبأ اسم لأبيهم، أو سبأ اسم لأمهم، أو سبأ اسم للوادي أو للمكان الذي هم فيه. والأظهر والله أعلم والذي عليه الأكثرون أن سبأ اسم لأبيهم، فهم ينسبون إلى أب يقال له سبأ. وسبأ هذا عند المؤرخين هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن عامر، ثم اختلف فيما بعد عامر هل يتصل بهود أو لا. أعيد: سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وهذا مهم معرفته، لماذا؟ لأن العرب العاربة ينسبون إلى من؟ ينسبون إلى قحطان إلى يعرب. لماذا سموا عرب؟ سموا عرب لأنهم ينسبون إلى يعرب. يعرب هذا ابن قحطان إليه ينسب العرب، العرب العاربة، والعرب المستعربة تنسب إلى إسماعيل. وثمة صنف آخر عند المفسرين هو عند المؤرخين هم من؟ العرب البائدة مثل عاد وثمود، هم يسمون قبائل عاد وثمود عرب بائدة، تقسيم تاريخي. وعرب مستعربة أخذت العربية من العرب العاربة، وهم من ذرية إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام تزوج من من؟ من جرهم، وجرهم قبيلة عربية من العرب العاربة، أي من ذرية يعرب ابن قحطان. فلذلك عندما يقال عربي فالمقصود النسبة إلى يعرب ابن قحطان، واضح؟ هذا مهم في التأصيل العلمي حتى تعرف بعد ذلك النسب النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. عندما يكون طالب العلم مستحضر الأمور بين يديه بين عينيه وهو يتحدث يكون هذا جيدا في فهم الدين. هذه القبيلة كانت تسكن في وادي في مأرب، كان الله جل وعلا قد أنعم عليهم نعما عظيمة. قال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. عن يمين ماذا؟ الله يقول جنتان عن يمين وشمال. قلت أنا إن التنوين هذا يأتي عوض، لو حذفنا التنوين عن يمين الوادي عن يمين ماذا؟ عن جنة عن يمين الوادي وجنة عن شمال الوادي. لكن كلمة جنة هنا لا تعني أنها بستان واحد، وإنما مجموعة بساتين، لكن كل ما على ضفة الوادي اليمنى يسمى جنة، وما على ضفة شمال الوادي يسمى جنة. كما يقال عن الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها جملة أنها جنة رغم أنها جنان عديدة كما هو معلوم. فقال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. جملة ما دلت عليه الخبر هنا أنهم كانوا في نعيم مقيم. قال الله: بلدة طيبة ورب غفور. لكن الإنسان عياذا بالله جبل، يغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء إذا رأى الاستقرار، يحب أن يغير، فهم لم يكن هناك شيء ينغص عليهم، كانت لا يحتاجون في أسفارهم إلى زاد، لأن القرى كانت متقاربة والقرى كانت عامرة، فلا يوجد أرض بوار ما بين بلدة وبلدة حتى أنا أخذ في الطريق معي زاد. أنت تسافر الآن إذا بين مدينتين مثلا يكون ما بينهما طريق غير حي، لا يوجد أماكن، لا يوجد استراحات، لا يوجد شيء، تضطر أن تأخذ معك زادا. لكن قراهم آنذاك كانت قرى متقاربة، هو يقيل في قرية ويبيت في قرية ويصبح في قرية، وهذه القرى كلها عامرة مثمرة، فلا يحتاجون في أسفارهم إلى زاد. طال عليهم الأمد، وطول الأمد من أعظم أسباب قسوة القلوب عياذا بالله. فقالوا عياذا بالله، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا كما قال الله جل وعلا. فاستجاب الله جل وعلا دعاءهم على أنفسهم، دعاءهم على أنفسهم أولا، وعلى ما كانوا فيه من كفر النعمة، فكفروا بنعم الله، وهم في أظهر أقوال المؤرخين كانوا في القرن الخامس أو السادس الميلادي، أين بين من ومن؟ ما بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا أن النبي عليه السلام قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لا نبي بيني وبينه. لكن قال أهل العلم في الجواب عن هذا أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بكتاب مستقل، لكن كانت هناك أنبياء ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله، ولا أجزم بشيء ولا أختار، لكن هذا ظاهر أقوال أهل العلم. هذه القرية كما قلنا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقد قلنا مرارا في دروسنا إن الإنسان غالبا يطلب التحول من المكان الذي هو فيه لأحد سببين، يطلب التحول من المكان الذي هو فيه لأحد سببين. السبب الأول أن يصيبه ملل وسآمة، فقد يرضى بالأدنى لأنه مل من الأعلى، وهذا مثاله إنسان يسكن في قصر ويغدى عليه ويراح بالطعام والشراب، فيحب أن يخرج إلى البر، والبر ليس مثل القصور، فيحب أن تنصب له خيمة في مكان ما، والخيام ليست كالقصور، لكن الملل جعله يخرج، واضح؟ الحالة الثانية أن يعلم مكانا أفضل من المكان الذي هو فيه، فيريد التحول من أجل طلب الأفضل، فيريد التحول من أجل طلب الأفضل، وكلا الأمرين منتف في الجنة جعلكم الله من أهلها. ولهذا قال الله عن أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، لأنهم لا تصيبهم ملالة ولا سآمة وهم في الجنة، فيطلبون تحولا بداعي الملل، وليس هناك مكان أعظم من الجنة فيطلبون الله إياه، واضح؟ قال الله خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعود لقوم سبأ، قال الله فأرسلنا عليهم سيل العرم، واختلف، طبعا سيل معروفة لكن اختلف في معنى العرم، والأظهر أنه اسم للوادي، والأظهر والعلم عند الله أنه اسم للوادي. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، هذا من باب المشاكلة، وإلا ما بدلوا به ليس بجنان، لأن الله قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وهذا لا يسمى جنات، لكن هذا من باب المشاكلة، نسوا الله فنسيهم على غرارها وقريبة منها. هذا مجمل ما يمكن الحديث عنه عن قوم سبأ. نعود للسورة، قلنا إن السورة مكية إلا آية واحدة هي الآية الثالثة اختلف فيها. قال الله جل وعلا في أولها الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه السورة إحدى السور التي افتتحها الله جل وعلا بحمده، وقد قلنا في دروس مضت إن السور التي افتتحها الله بحمده خمس، فما هي؟ الفاتحة لمن يكتب، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. قال الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه خمس بدأهن. نبدأ بفاتحة السورة. قال الله: الحمد لله الذي له ما في السماوات. واليوم قد يكون الدرس في أوله علميا. اللام هذه للملك، اللام للملك، وطلب العلم يفرض على من يطلب العلم أن يعرف معاني الأحرف ودلالاتها في اللغة حتى يستطيع بها أن يفهم أقوال الفقهاء أو معاني الأحاديث أو معاني الآيات من باب أولى. واللام تأتي غالبا على خمسة أنواع. اللام تأتي غالبا على خمسة أنواع. تأتي للملك وهو الأصل في استعمالها، تأتي للملك وهو الأصل في استعمالها، ومنه هذه الآية: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مع التفريق ما بين ملك الله وملك غيره، لكن الأصل في استخدام اللام ماذا؟ الملك. وتأتي للاستحقاق وهو النوع الثاني، تأتي للاستحقاق، والاستحقاق يكون غالبا ما بين معنى وذات، يكون ما بين معنى وذات، مثل قولنا الحمد لله، مثل قولنا الحمد لله. فالحمد ذات ولا معنى؟ معنى، ما في شيء ذات مجسم، ما في حمد مجسم، يعني شيء ممكن يشار إليه. والله جل وعلا ذات بلا شك، وإن كان ذات ليست كالذوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا يسمى استحقاق. هنا اللام لماذا؟ للاستحقاق. ويأتي ثالثا للاختصاص، ويأتي للاختصاص، ويكون بين ذاتين. فمثلا هذا كرسي الآن، زين، الآن انسوا صالح، لو جاء إنسان بعد المغرب ما يعرف الأنظمة هذه أنه في كرسي وفي محراب وسأل قال: هذا الكرسي لمن؟ ماذا تقولون؟ للشيخ. ما معنى الكرسي للشيخ؟ هذا اختصاص، يعني الكرسي مختص بمن؟ بالشيخ. مو معناه ملك، معناه ماذا؟ اختصاص. لو سألنا هذا المنبر لمن؟ للخطيب، فهذا معناه الاختصاص. فتلاحظ أن المنبر جرم والخطيب جرم، فالاختصاص يكون بين ذواتين غالبا. أما الاستحقاق قلنا يكون بين ماذا وماذا؟ بين معنى وذات. تقول لأخيك تشكره: الشكر لك على ما صنعت. فالشكر معنى غير الذوات، لكن أخاك هذا الذي شكرته ذات. فهذا أحد الفوارق ما بين الاختصاص وما بين الاستحقاق، وبعض العلماء له أراء أخرى، لكن أنا أعطي الإجمال. واضح؟ المعنى الرابع التعليل. الله ذكر إنزال الكتاب وقال: لتحكم بين الناس. هذا تعليل، أي من أجل أن تحكم بين الناس، لتحكم بين الناس. هذه اللام معناها هنا التعليل، ليست للملك ولا للاستحقاق ولا للاختصاص، إنما هي للتعليل، ويبدل عنها بكلمة من أجل أو كلمة كي. فهذه ماذا؟ للتعليل. بقيت كم؟ بقيت واحدة. وتأتي للتأكيد، وتأتي اللام للتأكيد، لكن إذا جاءت للتأكيد تكون مفتوحة، مثل قوله جل وعلا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أصل الكلام أنتم أشد رهبة، مبتدأ وخبر، لكن جاءت لاحقة بالمبتدأ فيقال إنها لماذا؟ للتأكيد. وتأتي كذلك في خبر إن، تأتي للتأكيد في خبر إن، ومنه الآية المعروفة: وإنك لعلى خلق عظيم. فالكاف واقعة في اسم إن، وعلى خلق عظيم هذا جار ومجرور خبر إن، فجاءت اللام مفتوحة لعلى خلق عظيم، هذا كل مندرج في ماذا؟ في التأكيد. هذه أقسام اللام الخمسة. قلنا إن الأصل في هذه المعاني هو الأول وهو الملك. قال الله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. معنى له ما في السماوات والأرض، هنا كم لام مرت علينا؟ لامان. الحمد لله، اللام هذه لماذا؟ للاستحقاق. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه لام الملك وهو على الأصل. والمعنى أن كل من في السماوات والأرض في ملك الله، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم بينهم بما يريد، ولا يخرج أحد عنه جل وعلا عن حكمه ومشيئته مثقال ذرة، فالخلق كلهم أجمعون عبيده جل وعلا يتصرف فيهم كيفما يشاء، وهذا أمر ولله الحمد لا ارتياب فيه بيننا. ذكر الله الحمد الدنيوي ثم قال وله الحمد في الآخرة. الحمد في الآخرة يكون من الفريقين، من أهل الإيمان ومن أهل الكفر، لأن أهل الكفر يتيقنون يوم القيامة أن الله جل وعلا إنما عذبهم بسبب أعمالهم، وأن الله لم يظلمهم مثقال ذرة، وأن الله لم يظلمهم مثقال ذرة. لكن قال بعض العلماء إن هناك مواطن يحمد فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة، وبعضهم توسع وبعضهم ضيق، وأنا سأقول ما أراه صحيحا. يحمد المؤمنون الله يوم القيامة في مواضع هي ما يلي: يحمدونه إذا جاوزوا الصراط، هذا والله من فرائد العلم، يحمدونه إذا جاوزوا الصراط فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، جعلني الله وإياكم ممن يقولها، يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إذا جاوزوا الصراط. الحمد الثاني إذا رأوا الجنة قبل أن يدخلوها، يقولون الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا

عاملين آية الزمر المعروفة. هذا كم موضع؟ 3. لكننا معاذ الله أن نقول إن هذا الحمد محصور في هذه 3، لكن هنا نحدد بعضا من مواضع الحمد، ولا نحصر الحمد في الآخرة في هذه 3، هذه المواطن. واضح؟ يعني نقول هذه 3 يدل عليها ظاهر القرآن، لكن هناك حمد كثير لا نعلمه. هذا واحد. طبعا في آخر الدعاء وآخر دعواهم في ثمة أمور، لكن أنا لا أتكلم إلا بجزم. هذه 3. طبعا أثبت الله في الآية لنفسه حمدين، حمدا في الدنيا وحمدا في الآخرة. فنقول أن الفرق بين الحمدين ما يلي بالنسبة للمؤمنين، أن الفرق بين الحمدين ما يلي: الحمد الأول الذي في الدنيا يقال على نهج العبادة، الحمد الأول الذي في الدنيا يقال على نهج العبادة، أما الحمد الثاني فيقال على وجه التلذذ، فيقال على وجه التلذذ كما يتلذذ المرء العطشان بالماء البارد، كما يتلذذ المرء العطشان بالماء البارد. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس في الدنيا. هذه مواطن الحمد، بعض مواطن الحمد في الآخرة. وهذه فاتحة الصورة كما بينا. قال الله جل وعلا في هذه الصورة كذلك: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذه نمر عليها مباشرة لأن سبقا بينتها بتفسير سورة يونس. هذه الآية أحد 3 مواضع أمر الله فيها نبيه في القرآن أن يقسم ويحلف. أين الموضعان الآخران؟ في التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أنت أتيت بالأخير، أين الأول؟ طبعا الوسطى آية 7 في سورة يونس: قل إي وربي إنه لحق. طب هذه 3. والفقهاء، وأنا لا أريد أن أتدخل في كلام الفقهاء، أنا مفسر لكن أتدخل في كلام الفقهاء من بعيد، والفقهاء يقسمون اليمين إلى كم قسم؟ 3 أقسام: يمين غموس، ويمين لغو، ويمين منعقدة. يمين غموس، ويمين لغو، ويمين منعقدة. أما اليمين الغموس فلا كفارة لها عملية، وهي من كبائر الذنوب. وأما اللغو فهذه لا حرج فيها ولا إثم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأما اليمين المنعقدة فإذا حنث فيها تلزمه الكفارة. وما الكفارة؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. إذا عجز عن هذه 3 الخيارية ينتقل إلى الصيام. لكن العامة اليوم يقول لا تخليني أحلف وتكلفني صيام 3 أيام، ينتقل مباشرة للصيام. الله قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد واحدة من 3 لحد التخير، وهي عتق الرقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعامهم. لكن قال الله: فإطعام 10 مساكين، معناها أن إخراج النقود لا يجزي، لا بد من الإطعام. والفقهاء يقولون إنها نصف صاع، نصف صاع، يعني لو أحد يريد أن يخرج رزا يخرج نصف صاع، ونصف الصاع تقريبا 1.5 كيلو تقريبا، لأن الصاع حوالي 3 كيلو، نصف الصاع 1.5 كيلو. لكني أقول والعلم عند الله إن هذا لا يعقل، لا يعقل في زماننا. لماذا؟ لأن الله قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يوجد أحد يطعم أهله أرزا حافا، غالبا لا يقع هذا، وإنما يطعمهم أرز مع مثلا دجاج أو غيره حسب مأكوله اليومي. هذا ما يتعلق بالآية هذه، وأنا قلت سأمر عليها سريعا. ثم قال الله: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه موضوع درس اليوم إجمالا. أما داود فهو أحد أنبياء بني إسرائيل،
من الله

0: عليه بالملك، وهو الذي قتل جالوت، قال الله وقتل داود جالوت. وستناول شخصيته من عدة جوانب. شخصيته الأولى عظيم عبادته عليه السلام، عظيم عبادته، ولا يعقل أن الله يمن على عبد من عباده الصالحين بعطايا عظيمة وهو في نفس الوقت ضعيف. ماذا؟ ضعيف العبادة. هذا قد يصعب تصوره، وإن كان ممكن أن يقع، لكن قد يصعب تصوره. فهذا النبي الكريم عليه السلام كان عظيم العبادة، ومن دلائل عبادته وخبوته بين يدي ربي قوله عليه الصلاة والسلام، أي نبينا، قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم ذكر أخرى قال: وكان لا يفر إذا لاقى، وهي ستأتي بعد ذلك. الآن نبقى على العبادتين. عبادة الإنسان كثرتها بينه وبين ربه، خاصة عبادة السرائر، من أعظم ما يرزق به الإنسان العطايا في الدنيا والآخرة، سواء كانت هذه العبادات صيام أو صلاة ليل أو تسبيح أو قراءة القرآن أو ما إلى ذلك. فالعبادة من أعظم ما يقوي الصلة بين العبد وبين ربه، خاصة عبادة السرائر. والله هنا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر نبيا عظيما مدحه الله جل وعلا في القرآن، قال: وآتينا داود زبورا، وذكره الله في مواضع عديدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحب صيام إلى الله وهو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد هذا الأمر قد يكون قليلا في زماننا هذا، قد يكون في أفراد الناس، لكن الصيام من أعظم العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية من النار. هذه الحالة الأولى لداود. الحالة الثانية صلاة الليل، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن داود كان ينام نصف الليل. لما تأتي تحسب، تحسب من ماذا؟ بعد صلاة العشاء، لأنه لن ينام قبل صلاة العشاء، فتحسب بعد صلاة العشاء، لأنه عليه السلام لن ينام حتى يصلي العشاء. فلو فرضنا أن صلاة العشاء تخرج في أيامنا هذه الساعة 9، والفجر يؤذن الساعة 4:30، فتحسب من 9 إلى 12 3، من 12 إلى 4:30، 7 ساعات ونصف. هذا الليل كم نصفه؟ 7 ساعات ونصف كم نصفها؟ 4 ساعات إلا ربع، 4 ساعات إلا ربع، زد 4 ساعات إلا ربع على 9 تصبح كم؟ 1 إلا ربع. واضح؟ يقوم 1 إلا ربع في أيامنا هذه إلى متى؟ إلى أن يبقى من الليل سدسه، يعني قلنا 7 ساعات ونصف، السدس حوالي 1:10، والنصف سدس 5 دقائق، يعني 1:15، يعني قبل الفجر بساعة وربع. فيبدأ 1 إلا ربع، إذا قلنا قبل الفجر ساعة إلا ربع، يعني يبدأ من 1 إلا ربع وينتهي ب3:15. وأنا أريد أن أكسب أجرا إن شاء الله، ما يخلو هذا المسجد من واحد منكم الليلة ينفذها، يصلي من 1 إلا ربع، لو مر في العمر، من 1 إلا ربع إلى الساعة كم قلنا؟ 3:15، فيقيم سنة من سنن أنبياء الله، وأنا أخذ أجر أنني بينت للناس السنة. وإن شاء الله المسجد عامر، ولن يعني يعدم المسجد إن شاء الله، لكن لا تخبر بهذا أحد، كائنا من كان، أي أحد، أي مخلوق، لا تخبر، ولا تخبر أحد أنك ستعزم على هذا أن تفعله. لكن لو قدر أنك بيّت الآن أن تفعلها، وأنت في سكن ينام معك أحد، قلت الشيخ يقول لا تقول لأحد، لا، ابقى على النية وأتمها حتى لو كان معك أحد. واضح؟ مو تضيع الخير كله من أجل زيد أو عمر الذي ينام معك، لكن أقول استطعت أن تخفيها، إن لم تستطع ابقيها على ما هي عليه، على داود السلام. نأتي، قلنا الصيام وقلنا الصلاة، هذه الصفة الأولى، عظيم عبادته عليه السلام. الصفة الثانية عظيم غيرته، كان شديد الغيرة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد رجاله ثقات وصححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام شديد الغيرة، وكان إذا خرج من بيته يغلق الباب فلا يدخل أحد الدار وهو خارج البيت. فرجع ذات مرة وقبل أن يرجع إذا برجل وسط الدار، فنظرت إحدى نساء داود فرأت الرجل فقالت لمن حولها من النساء: والله لتفضحن اليوم بداود، يعني أعانكم الله على غضب داود وغيرته. فلما قدم داود وجد الرجل وسط الدار فقال: من أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني شيء. قلت الحديث صحيح في المسند بسند صحيح. قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني شيء. فقال داود وقد عرفه: أهلا ومرحبا بملك الموت، أهلا ومرحبا بملك الموت. ثم بعد قليل أسلم الروح، قبض ذلك الملك روحه عليه الصلاة والسلام. فيها شاهد عن الشاهد الأول شديد غيرته عليه السلام، والأمر الثاني أن الأنبياء أصلا يخيرون عند الموت، يرون الملائكة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون خير، فسمعته عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر الثاني من خصائص داود. الأمر الثالث أنه كان عليه الصلاة والسلام شجاعا، وقد جاء في الحديث الصحيح كان لا يفر إذا لاقى، وقال الله جل وعلا: وقتل داود جالوت. فهو مجاهد عظيم وشجاع مقدام عليه الصلاة والسلام. هذا النبي أعطاه الله عطايا، من أعظم ما أعطاه الله أن الله خفف عليه الزبور، فكان يقرأه خفيفا على لسانه مع صوت حسن، حتى إنه عليه السلام لما سمع أبا موسى الأشعري قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومما أعطاه الله جل وعلا بعد القضايا يعني الأصلية التي ذكرناها أن الجبال كانت تسبح معه وتردد معه، والطير إذا سمعته تقف بجناحيها في السماء من جمال صوته وعظيم خشوعه وهو يقرأ. ولا ريب أن القرآن أعظم من الزبور، والجن عندما سمعت القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم وهم جن وليسوا طيرا ولا جبال، تكالب بعضهم فوق بعض يسمعون نبي الأمة وخاتم الأنبياء. قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي الجن لبد بعضهم فوق بعض يستمعون إلى قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بعض مما أعطاه الله جل وعلا داود عليه السلام. وقد من الله عليه بأن الله ألان له الحديد، فكانوا يقولون مثل الشمع في يده، وعلمه الله صناعة الحروب وصناعة ولبوسها، وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده. ورثه ابنه سليمان، قال الله: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. طيب الغدو من متى إلى متى؟ من الصباح إلى زوال الشمس، والرواح من زوال الشمس إلى غروبها. معنى غدوها شهر ورواحها شهر أي أنه ما تقطعه الخيل في شهر تقطعه الريح في الغدو، أي ماذا؟ في نصف يوم. وفي الأوبة عندما تعود هذه الخيل تعود شهر آخر الريح تقطعه كذلك في نصف يوم. واضح؟ هذا معنى قول الله: ولسليمان الريح غدوة شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر، عين القطر يعني النحاس، القطر النحاس المذاب. لكن هل كان الله يذيب له النحاس بأمره أم أن الله يفجر له عيون من نحاس تظهر؟ هذا كله وارد والعلم عند الله ولا نستطيع أن نجزم. لكن قال الله: وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه، بين يدي من؟ سليمان. بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ونأتي عن تماثيل، لأن قلت الدرس اليوم فقهي. التماثيل معروفة، ما يجسد من نحاس أو جبس أو غيرهما أو صلصال أو ما يمكن تجسيده بأي شيء، هذه التماثيل. والآية ذكرها الله في سياق الامتنان لسليمان، فدلت بذلك على أن هذا كان جائزا في شريعتهم. وعند الأصوليين على أن ما شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ. لكن دل شرعنا المطهر على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم على حرمة التماثيل وعلى حرمة التصوير، وهذه أمور ثابتة ثبوتا قطعيا. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال: يقال لهم أحيوا أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا التصوير. ساق الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن العربي صاحب الأحكام على النحو التالي لمن يكتب: أما التماثيل من أي شيء مصنوعة فالإجماع على تحريمها. أما التماثيل سواء كانت من أي شيء مصنوعة فإجماع العلماء على تحريمها. فالصور لمشاهير من ملوك وأمراء ولاعبين وفنانين الموجودة اليوم في العالم هذه حرام بماذا؟ بالإجماع، ولا نعلم أحدا قال بجوازها. هذه واحدة. أما الصور غير التماثيل، الصور غير التماثيل التي تسمى رقما في الثوب يعني أشبه بالمطبوعة، يعني فرضنا أن هذه الوسادة فيها صورة، هذا يسمى ماذا؟ الرقم الذي في الثوب، الرقم الذي في الثوب. فهذا حكى الحافظ ابن حجر نقلا عن العرب ابن العربي على أن للعلماء فيه أربعة أقوال، تفصيلها كالتالي: القول بالجواز مطلقا، القول بالجواز مطلقا لحديث إلا رقما في ثوب. قول الأول: القول بالجواز مطلقا لحديث إلا رقما في ثوب. القول الثاني: المنع مطلقا يعني بالتحريم. القول بالمنع مطلقا لعموم الأدلة في تحريم التصوير، لعموم الأدلة في تحريم التصوير. القول الثالث: أنه ينظر إذا كانت الصورة غير مكتملة، مقطوعة الرأس أو متفرقة الأجزاء، مقطوعة الرأس أو متفرقة الأجزاء فيجوز، وإن لم تكن مفرقة فلا يجوز، وإن لم تكن مفرقة فلا يجوز. قال ابن العربي: وهذا هو الأصح من بين الأربع الأقوال، عند ابن العربي طبعا، ابن العربي المالكي المعروف، وهذا هو القول الأصح. الرابع: أنها إن كانت مما يمتهن، إن كانت مما يمتهن فالقول بجوازها، وإن كانت مما يعلق فالقول بتحريمها. إن كانت مما يمتهن فالقول بجوازها، وإن كانت مما يعلق على أي شيء فالقول بتحريمها. هذه الأربعة الأقوال داخل كلها في عموم إلا رقما بثوب. كما أن أهل العلم كما نقل الحافظ ابن حجر استثنوا لعب البنات من التماثيل، استثنوا لعب البنات من التماثيل لحديث عائشة المشهور أنها كان لها فرس له جناحان تلعب به في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود جملة ما قاله المفسرون حول هذه الآية. بقي عن ذلك الآن طبعا ظهر التصوير الفوتوغرافي، ولن أتكلم فيه لأن هذا في الفقه ليس في التفسير، وهذا الكرسي سيجلس عليه فقهاء تسألونهم، لكن ما قلته كان يتكلم عن ماذا؟ عن التفسير، لأن هذا الكلام قديم. ومن أراد الاستزادة فلينظر إلى تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس، وقد ذهب محمد علي السايس إلى جواز التصوير الفوتوغرافي، أو ينظر إلى كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني، وقد ذهب إلى حرمة التصوير الفوتوغرافي. هذا قول المفسرين، أما الفقهاء أنتم تسألونهم وكتب الفقهاء معروفة. هذا ما يتعلق بالآية من حيث أحكام التصوير. نأتي لقضية خدمة الجن لسليمان. خدمة الجن لسليمان هذا من باب فضل الله جل وعلا عليه، لأنه سأل ربه بقوله: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهذه من جملة عطايا أعطاها الله جل وعلا لسليمان، إلا أن الله جل وعلا حكيم، فلما طغت الجن في عهد سليمان وأخذوا يشيعون في الناس أنهم يعلمون الغيب، قبض سليمان عليه السلام كما دلت الآية وهو متكئ على عصاته، وسميت العصاة منسعة لأن النسيء هو ماذا؟ التأخير، فتسمى العصاة منسعة لأن الإنسان يؤخر بها ويدفع بها ما حوله، فكان متكئا على منسأته بعد أن أمر الجن بأوامر فقبضت روحه عليه السلام وهو متكئ. حتى تعلم عظيم علم الله وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وبقي أهله وأولاده والجن الذين يخدمونه لا يدرون أنه ميت عاما كاملا عند أكثر العلماء، حتى سلط الله على منسئته الأرضة تأكل ماذا؟ تأكل العصا، فلما أكلت منها من أدناها مالت العصا لعدم استوائها، فخر عليه الصلاة والسلام كما قال الله في القرآن، فعلمت الجن بعدها أنه ميت. قال الله: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا سليمان الذي وقعت الحادثة بسببه هو نفسه كان يركب الريح ويغدو ويروح، وغاب عنه مملكة سبأ كلها. قال الله عن الهدهد: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأفضل من سليمان إبراهيم عليه السلام، أتته الملائكة فذهب يجري إلى زوجته وأخذ عجلا وذبحه وقدمه لهم وهو لا يدري أنهم ملائكة، ولو درى أنهم ملائكة ما ذبح، لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة لا تأكل. وأفضل من إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة وكان فيها منافقين يأكلون ويشربون ويصلون في مسجده وهو لا يعلمهم، حتى قال الله له: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إذا بالله هذا حال محمد وإبراهيم وسليمان، فما حالنا نحن بعدهم؟ حتى يعلم كل أحد أن الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن ينبغي أن يكون لعلمك أن الله يعلم الغيب ماذا؟ ثمرة، وإلا لا ينفع، فقط لابد أن يكون ثمرة للإيمان بأن الله يعلم الغيب. فعلمك أن الله يعلم الغيب يجعلك أول الأمر تستهديه، تسأله الخير فيما أنت قادم عليه، لأنك تجهل الغيب ولا تدري أين الخير. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وتستخيره جل وعلا كما وصى صلى الله عليه وسلم أمته في حديث جابر أن يستخير الله جل وعلا في جل أمورهم، كما أن علم الله جل وعلا بالغيب يجعلك يعظم توكلك على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. والإنسان أحيانا قد يعلم الناس علم ويكون هلاكه بما علمه، وقد يذهب إلى مكان يرجو النجاة فيكون فيه هلاكه، وقد يدخل مكانا فيه الهلاك فيكتب الله جل وعلا فيه نجاته. ابن السكيت هذا عالم اسمه يعقوب بن إسحاق، أحد أكبر علماء العربية، كان يعلم ابني المتوكل المعتز والمؤيد، عنده في كل عصرية يعطيهم درس. شوف أقدار الله عندما تمضي، جاء يوم يخاطبهم صار يكلمهم إن الإنسان أحيانا يقول كلمة تذهب عمره كله، وقال لهم: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت الفتى، وكملها ما نحافظ البيت، المهم أن الإنسان يموت بعثرة بلسانه. وذهبوا أخذوا الدرس أبناء الخليفة وخرجوا، جاء الخليفة جلس، طبعا مؤدب ولدي الخليفة، جلس دخل بعد ما جلس مع أبيهما المتوكل، دخل المعتز والمؤيد، فقال له المتوكل، قال لابن السكيت وقد أعجبه ابنيه، قال: أيهما أحب إليك يا ابن السكيت، ابناي أم الحسن والحسين؟ هذا أخذته أنفة، وكان يقدر بالعامية يعني إذا يقدر يلفها، لكن أخذته أنفة، قال: والله لقنبر قنبر هذا خادم علي، قال والله لقنبر خادم علي أفضل منك ومن أبنيك، معادى الحسن والحسين. فلما قالها خليفة أمير المؤمنين أمر حرسه أن يخرجوا لسان ابن السكيت من قفاه، فأخرجوه طبعا مات، ومات وهو قبل العصر قبلها بقليل، يخبرهم أن الإنسان يموت من عثرة من لسانه، هو يعلم الناس الآن، لكن لله غيب السماوات والأرض. واضح المقصود من هذا يا أخي؟ أن إذا علمت الغيب لا تلجأ إلى قوتك، إذا علمت أن الله يعلم الغيب تبرأ من حولك وقوتك، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، تأخذ بالأسباب الظاهرة المشروعة، 1+1=2، لكن تصيب أو لا تصيب هذه عند علام الغيوب، فيعظم ثقتك بالله وأن الله لن يخذلك، وكلما عظمت ثقتك بالله كنت أقرب إلى الخير وأدنى إلى الفرج. واضح؟ هذا استفدناه من قول الله جل وعلا: تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من القصة نفسها كذلك يؤخذ الناس في زماننا هذا بالغوا في الجن وذهبوا بهم مذهب كثير خوفا منه، والحق أن الجن خلق من خلق الله لا يضرون ولا ينفعون ولا يقدمون ولا يؤخرون، لكن يعني هذا الخوف نجم عنه والعياذ بالله خلل في العقيدة، فأصبح الناس يذهبون إلى من يدعي أنه يقرأ أو من أهل الشعوذة والسحر وغيرهم أو الكهان، فيسألونهم ويتعلقون بهم ويسمعون أخبارهم ويصدقونها ويعتقدون أن بيد هؤلاء وأمثالهم ضر أو نفع، وكل ذلك باطل كما بينه الله جل وعلا: تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نختم بآخر آية، قال الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. هذه آية وعظية، ونريد أن نقول في آخرها إنه ما يوجد أحد إلا وفي قلبه رغبات يتمنى تحقيقها من الشهوات، من النساء، الخمور، سائر المحرمات، لكن المتقي يمنعه من الحصول على هذه الشهوة خوف الله، وغير المتقي لا يوجد هذا المانع عنده فيقتحم محارم الله ويأتيها. والمتقي وغير المتقي كلاهما سيأتي عليه يوم يحال بينه وبين كل شيء، ألا وهي الساعة التي تفارق فيها روحه جسده. وإن كان العلماء اختلفوا هل هذه الآية في الآخرة أو في الدنيا، لكنني أنا آخذ بالمجمل العام: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قد يكون هنا الذي اشتهوه الرجعة إلى الدنيا للتوبة، وقد يكون كما قال بن سعدي الحصول على الشهوات من الخدم والنساء وغيرها فيفرق بينهم بالموت، وقد يكون غير ذلك، لكنني أريد أن أسلك بها مسلك الوعظ. على هذا نقول إن الإنسان وهو في طريقه إلى الله تظهر له الشهوات من كل باب تدعوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فعلى قدر اعتصام العبد بربه جل وعلا وتوكله عليه وخوفه من عقابه يحفظه الله من الوقوع في الشهوات. فإذا عبر المنزلة تلو المنزل، واليوم بعد اليوم، والعمر بعد العمر، والساعة بعد الساعة، حتى قرب من ساعة الموت، هذه الساعة أشبه تماما بلحظة الصائم عندما يفطر. فإن الإنسان إذا صام كلما أتاه وسواس شيطاني أن يفطر يأتيه بعث رحماني أن القروب قريب، حتى إنه يقول لنفسه: الآن الساعة 1 الظهر، لو أنام 2 ساعة يمشي الوقت، جاء العصر، جاء المغرب، وكلما دنت الشمس من المغيب شعر ذلك الصائم أنه دنا من تحقيق مقصده. فإذا غابت الشمس وارتفع صوت المؤذن وجد أن الأمر سهلا لينا، ولم يكن ثم تحائل بينه وبين اللقمة التي سيفطر عليها. فهذه اللقمة إن كانت رطبا أو ماء أو تمرا أو غيرهما سيجدها عظيمة محببة إلى نفسه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. ثم إن الفرحة الثانية وهذه صورة مصغرة تكتمل إذا أن الإنسان كتب الله له أن يعيش مثلا 80 عاما. في هذه 80 تأتيه الشهوات من كل حدب وصوب، فإذا أسلم نفسه لله وصبر مع أولياء الله الصالحين، وإذا وقعت منه هفوة استغفر، وإذا وقعت منه خطأ ندم، وإذا وقعت منه قلة عبادة في النهار عوضها بالليل، وإذا وقع منه جفاء مع الناس عوضه بر والديه، وأخذ يلملم نفسه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، حتى تأتي الساعة التي لا حياة بعدها، فيشعر أن صبره آتى ثمرته، فيفرح أنه سيلقى الله وقد ثبته الله جل وعلا على دينه. فإذا قامت القيامة وحشر الأشهاد وقام العباد واشتهى الجنة لأنه عصم نفسه في الأول عما حرم الله، لم يحل بينه وبين ما يشتهيه في الجنة شيء. وإذا كان قد أفرط في الأول وضيع، ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ولقي الله يوم القيامة وقد فعل ما فعل غير مبال بأن الرب يرى والملكين يكتبان، حال الله بينه وبين ما يشتهي عياذا بالله، ولم يكن له إلا الزقوم عاذنا الله وإياكم منها. فالآية في عمومها دعوة للمؤمن أن يصبر على طاعة الله، وأن يعلم أن الساعة آتية لا محالة، وأن أعمار الإنسان كورقة التقويم، كل يوم نقطع ورقة نأخذ شيء يقضى يوم من أعمارنا حتى يأتي يوم كما ينتهي ورقة التقويم، ستنتهي الأعمار وسيلقى العبد ربه وسيوضع في قبره وتحل عنه أربطة الكفن، وينتقل إلى عالم آخر هو عالم البرزخ بعد أن قضى عالم الدنيا. قال الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الطاعون جاء في الأثر أنه هلاك أمتي، أبو عبيدة بن الجراح أصابه الطاعون في الشام في طاعون عمواس، فلما سمع عمر أن الطاعون سيقرب من البلدة التي فيها أبو عبيدة بعث إلى أبي عبيدة يقول له أريدك في أمر خاص حتى يأتي أبو عبيدة وينجو قبل أن يدخل الطاعون، ففهم أبو عبيدة فاعتذر لأمير المؤمنين. فلما أصابه الطاعون، والطاعون يبدأ عياذا بالله زي الميكروب جرح، فلما بدأ وقف يخطب قال إن هذا الطاعون رحمة من ربكم وبشارة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم، ثم مات. وأوصى في الناس من بعدي بمعاذ بن جبل، فلما تولى معاذ أصابه الطاعون، قبل أن يصيبه الطاعون قام خطيبا يرفض أن يخرج بالناس من البلدة، وقال إن هذا الطاعون بشارة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم ورحمة من الله بكم، وإني لأسأل الله أن يكتب لمعاذ وآله منه. فأصيب ابنه عبد الرحمن قبله، طعن عبد الرحمن، طعن يعني أصابه الطاعون، ثم مات أمام عيني أبيه. ثم أصيب معاذ في يده أول ما جاءه الطاعون في يده، فأخذ ينظر إليها ويقلبها ويمنعه شوقه إلى الله أن يقول كلمة يذهب بها أجره، حتى أسلم روحه إلى الله رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود هذا إحدى طرائق الموت، لكن الإنسان في حياته الدنيا لا يدري ما يختم به، لا يدري ما يختم له، يستعين بالله، يستعظم ذنوبه ويحتقر طاعته، ويعلم أن الله وحده القادر على أن يثبته على دينه إلى يوم يلقاه. أما ثناء الناس، الناس لا يرون إلا الظاهر، وأما قدح الناس فكل أكثر الناس أعداء وحساد، لا تلتفت إلى مدحهم ولا تلتفت إلى ذمهم، وسل من ربك التوفيق فيها، وأكثر في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا، كما ناداه ذو النون ابن متى، فلم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. ركعتان في فلق الأسحار تتقرب إلى الله فيهما بقراءة القرآن، وتسأل فيهما الله جل وعلا في سجودك خير الدنيا والآخرة والثبات، وأن لا يحول الله بينك وبين ما تشتهيه في الآخرة، هذا من أعظم الكنوز والمدخرات التي تلقى بها الله جل وعلا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، في السماء عرشك
1: وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، نشهد ونحاج أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار. فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، وسلم تسليما كثيرا، واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك، يبتغى به رضاك ويتقى به سخطك. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب علينا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا جلسنا نتلو كتابك ونتدارس آياتك، فاكتب لنا بها في الدنيا الشرف المزيد، وفي الآخرة النجاة في يوم الوعيد، وألحقنا اللهم بها في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في دار الخلود. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، فثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. اللهم ثبتنا على الإيمان بك إلى يوم نلقاك. اللهم ثبتنا على الإيمان بك إلى يوم يلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
2: تأملات قرآنية.

أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

من روائع المصحف المجود.

من روائع المصحف المجود.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: إخواننا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 27 من دروس أسماء الله الحسنى، واسم اليوم اسم التواب. ويا أيها الإخوة الأكارم، ما من عبد إلا وله خبرة إن صح التعبير مع هذا الاسم لا حدود لها. قبل أن نتحدث عن معنى الاسم اللغوي، وعن صيغته، وعن تصريفاته، وعن معانيه المتعددة، وعن الآيات التي جاءت به، قبل أن نفعل ذلك لا بد من عدة مقدمات تلقي ضوءا على حقيقة هذا الاسم. يمكن أن تفتح ثانوية وأن يسجل الطلاب فيها، وأن يوضع لهذه الثانوية نظام داخلي دقيق جدا، وأن تستقبل الطلاب، وأن تلقى المحاضرات، وأن تجرى المذاكرات، وأن تأتي مواعيد الفحوص، وأن تجرى الفحوص، وأن ينجح من يستحق النجاح، ويرسب من يستحق الرسوب، وأنت في أعلى درجات العدل. أما إذا طلبت علامات الطلاب بعد شهر من بدء العام، وتابعت المقصر، وجئت به ونصحته فلم يرعوي، فهددته، أحضرت وليه، ضغطت عليه إلى أن غير خطته وضاعف جهوده، فإذا هو من الناجحين. لو أهملت هذا الطالب وعاملته وفق النظام الداخلي فأنت في أعلى درجات العدل، لكنك إذا تتبعت أحواله وقبل فوات الأوان وجهته ونصحته وضغطت عليه حتى غير خطته وضاعف جهوده فاستحق النجاح، فأنت الآن في أعلى درجات الرحمة. إن طبقت عليه الأنظمة العادلة فأنت في أعلى درجات العدل، لكنك إذا تتبعت أحواله وذكرته تارة، وهددته تارة، وشجعته تارة، وكافأته تارة، وعاقبته تارة، حتى استقام أمره وحتى استحق النجاح فنجح، فأنت في هذه الطريقة عاملته بأعلى درجات الرحمة. يمكن أن ترسل ابنك إلى بلد غربي، وأن تعطيه المبلغ الذي يستحق، وأن تهمل أخباره. بعد 5 سنوات فوجئت لأنه قد ضيع هذا المال على شهواته، وأنه ما درس إطلاقا وعاد لخفي حنين. تقول له أنت: يا بني، أنا بذلت من أجلك كل شيء، وقدمت لك هذا المبلغ الضخم، ضيعته أنت، أنت في أعلى درجات العدل. ولكنك إذا تتبعت أخباره وذهبت إليه تارة، واستقدمته تارة، وقللت المصروف تارة، وهددته تارة ورغبته تارة وشجعته تارة حتى عاد إليك بعد 4 سنوات وهو يحمل درجة الإجازة، فقد عاملته فضلا عن العدل بأعلى درجات الرحمة. يمكن أن تعين موظفا تحت التجريب 6 أشهر، يمكن أن تراقبه فقط، فكلما أخطأ سجلتها عليه حتى أصبح حجم أخطائه لا يحتمل، ففصلته وأنت في بحبوحة لأن هذا الفصل كان من ضمن 6 أشهر. أنت ماذا فعلت؟ عاملته وفق قيم العدل. العقد 6 أشهر تجريب، ولكنك إذا أردت أن تعامل هذا الموظف بالرحمة كلما أخطأ تقول له لا، هذا لا يصح، هذا هو الصحيح. فإذا هو يستقيم شيئا فشيئا بعد حين يعجبك تتمسك به. شتان بين أن تعامل من حولك بالعدل وبين أن تعاملهم فوق العدل بالرحمة. يمكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، منحه نعمة العقل، جعل الكون كله دالا على أسمائه الحسنى، أعطاه العقل، ركب فيه الفطرة، أعطاه الشرع، خيره، أودع فيه الشهوات، أعطاه قوة فيما يبدو، وتركه إلى أن يأتيه أجله، فإذا هو من أهل النار. الله عز وجل عامله بالعدل، لكنه في مقتبل حياته اتجه إلى أن يسرق، فأدبه الله عز وجل، خوفه تارة وأدبه تارة، وضيق عليه تارة، وجمعه مع أهل الحق تارة، وقبضه تارة، وشرح صدره تارة، إلى أن صلح هذا الإنسان وصار من أهل الجنان. بماذا عامله الله عز وجل؟ بالرحمة. إذن اسم التواب من أين نفهمه؟ من رحمة الله عز وجل. أعطانا العقل، أعطانا الاختيار، أودع فينا الشهوات، خلق الكون دالا على أسمائه وصفاته، منحنا قوة فيما يبدو، ركب فينا فطرة عالية، وانتهى الأمر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. هذا هو العدل. لكن الرحمة بالمتابعة، معك في كل خطراتك، معك في كل حركاتك، معك في كل تصوراتك، معك في كل طموحاتك، معك في سرك، معك في جهرك، معك في خلوتك، معك في جلوتك، معك في كل حال من أحوالك، وكل شأن أنت فيه هو لك معه شأن، كل شأن أنت فيه لله معك شأن يقابله. إن كان شأنك الإعراض فشأنه التأديب، وإن كان شأنك الإقبال فشأنه التجلي، وإن كان شأنك العدوان شأنه العقاب، وإن كان شأنك الإحسان شأنه الإكرام. يعني المتابعة. أنت لن تكون رحيما إلا إذا تابعت من حولك. المتابعة اليومية حتى في الدعوة إلى الله عز وجل. هناك عالم وهناك مرب. العالم يلقي الدرس وانتهى الأمر، لا يعنيه من فهم ولا من لم يفهم، ولا من استوعب ولا من لم يستوعب، ولا من طبق ولا من لم يطبق، ولا من تقدم ولا من تأخر، ولا من حضر ولا من غاب. ألقى الدرس وانتهى الأمر. هذا اسمه في عالم التدريس معلم، لكن المربي هو الذي يتابع. اليوم سألني سائل، قال لي تقول لنا عن علم الشريعة وعن علم الطريقة وعن علم الحقيقة، بين علم الشريعة وعلم الطريقة الأمر واضح تماما عندي، ولكن ليس عندي وضوح بين علم الطريقة وعلم الحقيقة. يعني أردت أن أشرح له، شعرت كأن الموضوع دقيق جدا، ألهمت مثلا، طرب له، قلت له: جبل شامخ فيه وديان وفيه تلال وفيه مسارب وفيه مداخل، في قمته قصر منيف فيه كل شيء تشتهيه النفس. هناك علماء ثلاث: عالم يبين لك أن هذا القصر فيه 300 غرفة، فيه أبهاء مدفأ تدفئة مركزية، فيه تكييف، فيه من أنواع الطعام، فيه حدائق، فيه يعني أماكن، فيه غرف نوم وثيرة. هذا العالم يبين لك ما في القصر، هذا عالم الشريعة. يقول لك: القصر مدفأ وأنت بردان، القصر فيه طعام نفيس وأنت جائع، القصر في راحة تامة وأنت متعب. أما عالم الطريقة يعرف طريقا لهذا القصر، من أين تذهب، في أي مركبة تركب، كيف تقدم الوثائق عند الحواجز، كيف تصل إلى هذا القصر. يبين لك طريق الوصول إليه وأنت واقف في مكانك، لكن عالم الحقيقة هو الذي يأخذ بيدك ويدخلك إلى القصر. كل النعيم وكل الدفء وكل الطعام الطيب وكل الفرش الوثيرة وكل الأمن وكل المناظر الجميلة وكل النباتات الرائعة وكل الفواكه الطيبة كلها في هذا القصر. الذي يأخذ بيدك ويدخلك إلى هذا القصر هو عالم الحقيقة، والذي يصف لك الطريق إليه هو عالم الطريقة، والذي يصف لك القصر وأنت في مكانك هو عالم الشريعة. إذا أردنا أن نبقى في مصطلحات الإسلام، هناك إسلام وهناك إيمان وهناك إحسان. الإحسان أن تدخل لهذا القصر، أن تستمتع بما فيه، الحقيقة هو الهدف الأخير وهو المعول عليه. فلذلك الله عز وجل خلقنا للجنة، خلقنا لسعادة أبدية. والله نعم إلا من رحم ربك ولذلك خلقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف. فربنا عز وجل كان من الممكن أن تخلق للجنة وأن يعطيك العقل والفطرة والاختيار والشهوة والكون والقوة والتشريع وانتهى الأمر. هل أنت تلاحظ إنسان يمشي في طريق معوج، في طريق العدوان، في طريق الانغماس في الملذات، بحسب المنهج الإلهي هذا ينتهي به المصير إلى جهنم. ما الذي يحصل؟ أن ربنا عز وجل لا يدعه هكذا، يتدخل، يلفت نظره، يسمعه الحق، فإن لم يستجب يسوق له بعض الشدائد فيما بينه وبينه، فإن لم يستجب يرفع مستوى الشدة، سماه الله عذابا صعودا. الطبيب أحيانا عيار 250، دكتور والله ما استفاد، طيب سوى 500، ما استفاد 750، ما استفاد عيار 1000. كلما كان تأثير الدواء ضعيفا رفع الطبيب مستواه. فقبل أن أشرح معنى التواب، القضية قضية رحمة، قضية أن الله عز وجل يمكن أن يعاملنا بعدله فنستحق النار، ولكنه عاملنا برحمته حتى يؤهلنا إلى الجنة. هذا التواب، يعني ما تركك، تابعك، راقبك، أنت تحت سمعه وبصره، يحاسبك على كل حركة وعلى كل فتنة وعلى كل خاطر. أكلت مالا حراما محق لك من مالك 10 أمثال، أدبك، اعتديت على أعراض المسلمين فساق لك مشكلة ليس لها حل، بقيت سنوات وأنت في ضيق شديد، ثم ألقى في روعك أن هذه المشكلة يا عبدي من هذا الذنب الوبيل. فالموضوع موضوع التوبة هو أن الله عز وجل يربي عباده، يربي عباده ليستحق الإكرام في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وهم في الجنان. منطلق اسم التواب هو أن الله عز وجل يعامل عباده بالرحمة، لو عاملهم بالعدل لاستحقوا الهلاك. ما لا أدري إذا كانت الأمثلة واضحة، ممكن أرسل ابني إلى بلد أجنبي وأهمله ولي عليه حجة، يا بني أعطيتك كذا وكذا وأنت أهملت، ماذا أفعل من أجلك؟ يمكن أن تعين موظف تحت التدريب والتجريب لمدة 6 أشهر من دون أن تراقبه، فإذا لم يعجبك صرفته، لكنك إذا كنت رحيما كلما وقع في خطأ صححته له، بعد 2 شهر أصبح يرضيك فتمسكت به. يمكن أن تنشئ ثانوية وتضع لها نظاما داخليا دقيقا وأن تهمل الطلاب، هذا نجح وهذا رسب، لكنك إذا استخدمت الكسور وسألته عن تقصيره ووجهته ووبخته وكلفته أن يصحح وأن يضاعف جهوده حتى استحق النجاح، أنت عاملته بالإحسان. يعني هذه الأمثلة من أجل أن يتضح معنى التواب. الآن كلكم يعلم أن التواب على وزن فعاش، وهي صيغة مبالغة اسم الفاعل، فتقول مثلا تائب مرة واحدة، تواب كثير التوبة. إذا ذكرنا أحد أسماء الله عز وجل أو إذا ذكرنا اسما من أسماء الله بصيغة المبالغة، فالمقصود أن الله عز وجل كثير التوبة على عباده، أو أنه يتوب على عبده مهما كبر ذنبه، إما كما أو نوعا، هذا شيء معروف عندكم. لكن فعل تواب، اسم تواب من تاب، تاب يتوب، توبة وتوبا، تاب يتوب توبة وتوبا بمعنى رجع، وآب بمعنى رجع، وأناب بمعنى رجع، وثاب بمعنى رجع. تقول ثاب إلى رشده، أي رجع إلى رشده، وأناب إلى ربه، وتاب أي رجع، وآب أي رجع، فتاب وآب وثاب وأناب، كل هذه الأفعال بمعنى رجع. إذا قلنا الله تواب يعني يعود على عباده بالخيرات، يعود على عباده بالإحسان، يعود على عباده بالرحمة بالغفران، هذا معنى الله عز وجل تواب، هذا معنى من معاني التواب. ولكن المعنى الدقيق مستنبط من قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم؟ تاب عليهم، يعني ساق لهم من الشدائد كي يحملهم على التوبة. لو تركهم هملا، لو أمدهم بصحة جيدة وبأموال كثيرة وأمطار غزيرة وبلاد جميلة، هم غارقون في شهواتهم، مع في ملاهيهم، في نواديهم، في أفراحهم، في سكرهم، في انحرافهم، في كل الملذات. لو أن الله عز وجل تركهم هكذا ليس توابا، ولكن يسوق لهم من الشدائد. يعني أنا أعرف رجل ربح أرباحا طائلة وأراد أن يمتع نفسه، فأجمع السفر إلى أمريكا. يعني أجمع السفر إلى أمريكا وكأنه يتمنى أن يفعل فيها ما يشتهي، يعني باللغة العامية رايح لينبسط، يعني يرتكب كل المعاصي لينبسط. هناك شعر بألم في ظهره شديد، فتوجه إلى مستشفى، صور عموده الفقري، جاء التشخيص ورم خبيث في النخاع الشوكي. سمعت من أخيه القصة أنه يعني لم تستطع قدماه أن تحمله حين سمع الخبر، قطع رحلته وعاد إلى الشام، من مسجد إلى مسجد، ومن مجلس علم إلى مجلس، إلى أن تاب إلى الله توبة نصوحة. طيب هذا الذي ساقه الله إليه حمله على التوبة؟ لو أنه تركه هكذا بصحة جيدة وقوة ومال وغنى، وعاد من نزهته الجميلة بعد شهرين أو ثلاثة ليتابع عمله التجاري وليعيد الكرة في العام القادم إلى أوروبا وهكذا، ليس الله توابا؟ أعرف رجل يعني ذكي جدا لكنه يتفنن في السخرية من الدين ومن رجال الدين، يعد الدين كله خرافة، وحالة مرضية ابتلي بها الإنسان، وأستاذ فلسفة، فجأة يعني رأيته في حالة على غير ما أعرفه بها، في حالة إنابة هيك. فلما سألته عن حالي قال لي والله أنا من سنة تقريبا أنا وزوجتي تبنى إلى الله توبة نصوحة، وحجبت زوجتي واستقمت على أمر الله، وأنا أحضر عندك في المسجد من 6 أشهر. سبحان الله، فرحت له فرحا شديدا. ثم سألته يعني ما السبب، فقال لي ابنة أصيبت بمرض خبيث في دمها، وكنت أحبها حبا جما، وما زلت أعالجها في هذا البلد وذاك البلد حتى اضطررت إلى بيع بيتي. وفي النهاية جاءني خاطر أنك إذا تبت إلى الله أنت وزوجتك لعل الله يشفيها، فتاب إلى الله وشفاه الله عز وجل. وقبل سنة دعيت إلى عقد قران وألقيت كلمة في هذا العقد وقلت له هي، قال هي. والله أيها الإخوة، كل قصة أسمعها تحس أن رحمة الله عز وجل لا حدود لها. لو ترك العباد على معاصيهم وانحرافاتهم وشرودهم عن الله عز وجل وانغماسهم في الملذات وأكلهم المال الحرام وتطاولهم على الحق، لو تركهم هكذا لاستحقوا النار، ولكنه يرحمهم. معنى يتوب عليهم أي يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. في رجل يعني همه الوحيد أن يفسد عقائد المؤمنين، هو يؤمن في كل كرية في دمه أنه لا إله، وأن كل شيء يعني متعلق بالدين خرافة في خرافة، وهو يزهد في إفساد عقيدة كل مؤمن. جاءته بنت صغيرة أحبها حبا لا حدود له، ارتفعت حرارتها، أخذها إلى الطبيب، وصف له الدواء، بقيت حرارتها مرتفعة. من طبيب إلى طبيب إلى طبيب، إلى أن قال له أحد الأطباء الكبار: حالة ابنتك نادرة جدا، في 100,000 طفلة صغيرة لا تصاب، لا تشبه حالتهم أو حالتهم حالة ابنتك، هذا مرض مستمر حتى الموت، 40 بشكل مستمر. هو يؤمن أنه لا إله، لا إله. تحمل هذه الصدمة وبكى وتألم، بعد حين اختل توازنه، صار يأتي بها إلى دائرته، وهذا شيء غير مقبول، موظف هو، فخاف أن تموت في غيابه، لم يحتمل. تقول زوجته بعد شهرين أو ثلاثة من استمرار حالتها المتردية، قال لها: أريد أن أغتسل. ويبدو أنه يغتسل لأول مرة في حياته، اغتسل وقام ليصلي، وهكذا قال رواية زوجته. قال: يقولون إنك موجود، فإن كنت موجودا إما أن تشفي ابنتي وإما أن تميتها وإما أن تميتني. وقام وصلى ركعتين، بكى فيهما بكاء شديدا، أول ركعتين بحياته، ما إن سلم من صلاته حتى انخفضت حرارة ابنته وشفاها الله. يعني من هذه القصص الواقعية الشيء الكثير. مرة بعد درس الأحد قال لي شاب: أريد أن أقابلك، تفضل. والله هكذا قال لي، قال لي: والله يا أستاذ، ما من معصية تعرفها إلا أنا أقترفها على وجه الإطلاق، أي معصية تخطر في بالك أنا أقترفها. نشأت جاهلا، وعند رجل أكد لي أنه لا إله، افعل ما شئت، وحدثني عن نجاحه في التجارة وعن أرباحه الطائلة وعن انحرافه وانحطاطه وعن سفرياته وعن وعن، قصة طويلة ومعقدة، إلى أن جاءته ضربة من الله عز وجل يعني حطمته فجأة بلا دخل، أمراض وبيلة أصابته وأولاده وزوجته، لم يعد لا يملك ثمن الطعام ولا ثمن الدواء. فوصف لي، قال لي: والله كأن مطرقة تطرق رأسي كل دقيقة. إلى أن مررت أمام أحد المساجد وسمعت المؤذن يؤذن، فدخلت إلى المسجد وصليت أول مرة في حياتي، وبكيت بكاء شديدا، وعاهدت الله على التوبة. أقول لكم هذه قصة، قصتان ثلاثة وصلت إلى مسامعي، ولكن يجب أن تعلم أنه ما من رجل في هذا في الأرض إلا وله مع الله قصة. أين أنا تواب؟ إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أنا بعرف داويهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. كيف في إن أخوان يعني سبب مجيء للمسجد، يعني مشكلة كبيرة ساقها الله إليهم، ففزعوا وأنابوا وارتجعوا وتابوا، فقبلهم الله عز وجل وتجلى عليهم. يعني في أشخاص مرض عضال، خاطب الله عز وجل وهو في غرفة العمليات لاستئصال الورم الخبيث، قال له: يا رب، أعاهدك إذا شفيتني من هذا المرض ألا أعصيك ما حييت. وشفاه الله من هذا المرض وبقي ثابتا على عهده. لولا هذا الورم الذي ساقه الله له ما كان ليتوب. صدقوني، عشرات بل مئات بل آلاف القصص التي انتهت إلى سمعي صفة، فكيف لو تتبعت الأمر أنا؟ هذا معنى تواب، يعني تاب عليهم ليتوبوا. من أجمل آيات الدرس: تاب عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. من هو البطل الذي يأتيه طوعا، الذي يأتيه وهو في الرخاء؟ هي البطولة. طبعا بعد المصيبة التوبة مقبولة وجيدة، وبارك الله لكل من تاب بعد مصيبة. وأجمل الآيات: تابوا فتاب الله عليهم. آية ثانية: تاب الله عليهم ليتوبوا، يعني إذا جاءت توبة الله قبل توبة العبد فتعني الشدائد التي يسوقها للعبد، وإذا جاءت توبة الله بعد توبة العبد فتعني قبول التوبة. يحملك على التوبة ثم يقبل توبتك، وأنت بين دافع إلى التوبة وبين قبول لهذه التوبة. يعني أنا بتمنى على الأخ الكريم يجري مناقشة منطقية، يسأل نفسه. يعني يكون واحد عمره 80 سنة يقول: قلت يا ولد، فأنت ما لك ولد. قول يا ولد، بكل حياتك السابقة في مرة قصرت أو انحرفت إلا والله عز وجل ساق لك شدة أعادك إليه؟ ما لك تنتظر الشدة إذن؟ إذا الإنسان وقع في غفلة ما له ينتظر الشدة ليعود إلى الله بلا شدة، بلا تأديب، بلا مشكلة، بلا مصيبة، بلا تضييق. هكذا، هذا هو الذكاء، هذا هو العقل، هذه هي الحكمة. في شيء آخر قالوا: الله عز وجل يتوب على عبده ابتداء، أي يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة، وأما تمام التوبة أن يقبلها منه وأن يثبته عليها. يعني مثلا لو عبد قال: أنا يا ربي تبت إليه، خلاص هذا الذنب لا أقع فيه أبدا مرة ثانية، لم يقل: يا رب ثبتني، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتي. لا، قال: ثبت خلاص، شوفي عليه بقى. فهذا الذي ينسب التوبة إلى نفسه ويعتد بإرادته وبقدرته على متابعة التوبة، ربما ضعف الله مقاومته فوقع في الذنب مرة أخرى. لذلك تمام التوبة قبولها والتثبيت عليها. يعني إذا الإنسان ذنب تاب منه ثم عاد إليه يختل توازنه، ينهار. لو فعلت هذا الذنب 100,000 مرة قبل التوبة أهون من أن تفعله مرة واحدة بعد التوبة. دققوا، إذا فعلت هذا الذنب 1,000 مرة قبل التوبة أهون 1,000 مرة من أن تفعله مرة واحدة بعد التوبة، لأنك إذا فعلته بعد التوبة انهارت معنوياتك وشعرت كأن الطريق أصبح إلى الله غير سالك. أما الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أعرابي يركب ناقة عليها طعامه وشرابه، ضل جلس ليسأل عنه.

والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اجلس مع أهل الدنيا، اجلس مع أهل الشهوات، اجلس مع أهل الفجور. هذا الفاجر، هذا العاصي يتمنى أن يجرك إليه، حط برأسي. ومين أنت حط برأسك؟ الله تواب رحيم، الله غفور رحيم، لا تدقق، الله ما بيدقق. شو الكلام هذا؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنت يجب أن تقدس هذه الإرادة الإلهية. الله عز وجل يريد لك الخير، السعادة الأبدية. يعني ما لي أدران عبر عن بعض المعاني التي تجول في نفسي. يعني واحد بعد حين سوف يعني يعذب عذابا لا يحتمل، والآن راكب سيارة، وإنسان بعد حين سينال أعلى مرتبة وهو يمشي على قدميه، التقيا في الطريق، من هو الفائز؟ لهذه العين راكب المركبة الفارهة، لهذه العين، ولكن لهذا العقل الذي يمشي على قدميه، هذا هو الفائز. يتصور أنه بيت فخم جدا ثمنه 100 مليون، في كل شيء، له طريق، على هالطريق إنسان يصعد ليتملك هذا البيت، وإنسان راكب مركبة فارهة باتجاه أن يشنق في ساحة عامة، التقى هذا الذي يركب المركبة مع هذا الذي يصعد إلى هذا البيت، التقيا في الطريق. هنيئا لمن يمشي على قدمين، بالعين هذه لراكب السيارة، أما بالعقل لمن يمشي على قدمين. الأمور بخواتيمها، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لا يغرنك الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قل متاع الدنيا قليل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا، طالع لفوق يسكن هالبيت الفخم، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا نازل ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. كلام واضح كالشمس. إذا أيها الإخوة، معنى تواب يعود بالخير على عباده. الأمطار للتواب عاد بها علينا، والهواء الذي نستنشقه من التواب عاد به علينا، وهذه الأجهزة التي تعمل بانتظام من التواب عاد به علينا، وهذا الذي أنعم الله به علينا من التواب. هذا أول معنى. المعنى الثاني تواب، التواب قبل التوبة، بمعنى يسوق لعباده الشدائد. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، الآية ما أجملها وما أدق. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ما معنى هذه الرحمة؟ قال ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أي رحمتك؟

0: رحمته تقتضي ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تصور ابن ذكي وأبوه عالي، مقصر، ضربه، ضيق عليه، حاسبه، زجره إلى أن نجح، تابع عليه المراقب إلى أن صار طبيبا مثلا، ونال أعلى الشهادات وجلس في عيادته 30 زبون برا، وكل واحد تصوير، وكل واحد كل يوم 50-60 ألف. بيقول الله يزيد خير والدي، على كم أتي طعماني إياهم بزمانه، لو هل كم أتي ما كنت طبيب مثلا. لو قال له لأبو أنا ما بدي أدرس، قفل مثل ما بدأ تمحي، وقام طلع وراء الناس مثلا. ليش الأب يساوى معي؟ ليش ما ضربني وقتها؟ ليش ما ضيق علي؟ ليش ما نصحني؟ ليش ما هددني؟ ليش ما قلع من البيت؟ ليش؟ رحمة أبوه مع الجهل الساذج تجعله يحقد عليه، وشدة والده الواعية تجعله يذوب حبا له. هي أمثلة بسيطة. هلأ كل واحد، لو فرضنا واحد كان منحرف، كان شارد، الله عز وجل ضيق عليه، خوفه، أرسل له شدائد إلى أن استقام على أمر الله، أم ذاق طعم القرب، ذاق معنى الهداية، شعر بسعادة كبيرة، يا ربي لك الحمد على أن سقت لي من هذه الشدائد. والله يا أخوان، أنا أقول لبعض إخواننا الذين ابتلاهم الله ببعض المصائب، إلا والله الذي لا إله إلا هو، سيأتي وقت يكشف لك عن سر هذه المصائب، إن لم تذب كالشمعة حبا لله عز وجل فهذا الدين باطل. حبا لله، فالواحد يعرف أن الله عز وجل تواب، ومعنى تواب يعني يحبنا، يعني دائما نحن في العناية المشددة، غرفة العناية المشددة، تخطيط دائم، طلع بلاقيك عدد النبض، الموجات بشكل مستمر، فأنت بالعناية المشددة على طول، أحوال القلب على الشاشة، إعراض، يروح ماشي بالطريق تفكيره غير جيد، تقوم بيضرب بعمود، وين ماشي يا عبدي، وين بيكون ماشي غلط، أو نظر إلى امرأة لا تحل له، فجأة بصير معه صدمة، بينشج رأسه، تواب الله عز وجل، أكل مبلغ بالحرام، الله بيضيع له 10 أمثاله بربيه. واحد صلح تصليحة أخذ 10 أمثال، قال له 10,000، زبون غشيم، عاتبه جاره قال له هيك الشغل. ثالث يوم دخل بعين ابنه نثرة برادة بالمخرطة، دفع له 16,000 ليرة لبناني بالأمريكية، ما طلعت ربحاني يا عبدي، أدبه. أخ مرة جاءه شخص يعني يشتري حاجات من عنده، طلب 6 قطع ألبسه، وبيبيع 30 جزينة بالجملة، بيبيع، شافها هي إهانة له، قال له أنا ما بيع فرق، قال له شكرا ما تأخذه. أقسم لي بالله 23 يوم ما فات لعنده إنسان على المعمل، الله أدبه، أي تواب. شوف نحاس حلو، قصة طرق صار حلو، طرق هيك المؤمن قد ما بياكل طرق يصير أذيب، كلامه مضبوط، ما عنده كبر، تطاول ما عنده، فهي معنى التأذيب الإلهي، هي تواب. تواب بيعالجك حتى تصير نقي، حتى تصير كالملك تماما، وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسدك أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هكذا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو أنا ناطق لكم. يعني أنا كنت أقول كلمة باللغة العامية، قلت له أنا دعوتي ملخصة كلمتين، يا بتجي ركض يا بجيبك ركض، بنقي واحدة من الثنتين، يا بتجي ركض لحالك يا بجيبك ركض. وبيعرف الله كيف يجيبك، بيعرف كيف يخوفك، بيعرف كيف يخلي ركبك ترجف، بيعرف، بيعرف كيف تسمع الخبر توع مغمى عليك، بيعرف. تعال حالك أحسن لك. في رجل يعني أسرف على نفسه كثيرا، له جار صالح نصحه ونصحه ما كان ينفتح، مات على معاصي، رؤية في المنام يرتدي ثياب خشنة قميئة مهترئة ويدور حول بحر يقول نصحني فلان ما انتصح، يا ليتني انتصحت، لو نصحكم اسمعوا نصيحتي. فالإنسان مدام القلب ينبض بدك تخطيط سليم، معناته التوبة مفتوحة، مدام القلب ينبض الباب مفتوح، لحي حالك. شو في مخالفات؟ قال لي واحد صاحب معمل، قال لي والله قبل 10 سنوات كنت أفقد مال، حط 2000 ما لقيهم بجيبتي، في عامل عم يسبقني. قال لي تميت شهر راقب أبدا، سرقة مستمرة بالمال وبالبضاعة، بعدين توقفت السرقة. بعد 10 سنوات طرق بابي شاب باب المعمل ملتحق، قال لي أنا فلان، أهلا وسهلا. قال له هل عرفت؟ قال له نعم، أنت كنت عنا. قال له كنت أسرق منك وتبت إلى الله عز وجل، وها أنا ذا بين يديك، جئت كي أدفع لك كل الذي أخذته منك. هو من إخواننا صاحب المعمل، قال له والله نظير هذه التوبة وهذه الأوبة، سامحتك ولك مكان في معملي إذا شئت أن ترجع. ما دام القلب ينبض الحل سهل، كله يصحح. ممكن تدفع الذمم المترتبة عليك سابقا، ممكن تعيد الحاجات لأصحابها، ممكن تستسمح من اغتبته، كله ممكن. فإما أن تأتيه طائعا وإما أن يحملك على أن تأتيه طائعا، الأولى أرقى وأشرف وأجمل وأحلى. فالتوبة الأولى والله تاب عليهم ليتوبوا، الأولى يحمل على التوبة، الثانية تابوا فتاب الله عليهم، يعني قبل توبتهم، وإذا قبل توبتهم يعني ثبتهم عليها. يعني خبر مسند أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة واستغفر الله لهم واستغفر الله لهم، فأوحى الله إليه أني قد غفرت لهم ما بيني وبينهم ولم أغفر لهم ظلم بعضهم ببعض. ما بيننا مغفور، لكن ما بينكم وبين العباد لا بد من أن يصحح. وهذا معنى قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، يعني بعض ذنوبكم. يعني أتمنى أن يكون في الوقت متسع لنوسع هذا الموضوع، ولكن يبدو لي أن الموقف العملي من قبلكم في هذا الموضوع أبلغ من التفصيلات. يعني كل إنسان يحاسب نفسه حساب دقيق، يعني أسعد إنسان هو الذي يمشي على منهج الله في كل شيء، أسعد إنسان هو الطائع. ألا يكفينا قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما؟ ألا يكفينا قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ألا يكفي المظلوم أن يكون ظالمه أن يكون ظالمه في معصية الله؟ فيا أيها الإخوة الأكارم، معنى تواب يعني لا يعاملك بالعدل فحسب، بل بالرحمة، يعني يتابع. الأب الرحيم كل يوم تعال هون، وين وظائفك؟ شو كتبت؟ هات علاماتك لشو؟ هذا الأب الرحيم. أما تاركه حتى رسب، لأني أنا قدمت اللي علي صح على عين والرأس، بس ما كنت رحيم يا أبي، أنت كنت عادي بس ما كنت رحيم. أما الرحيم اللي بيتابع، فربنا عز وجل تواب، يعني هو أعطاك الأمانة، كلفك بالأمانة، وأعطاك عقل، وأعطاك كون، وأعطاك اختيار، وأعطاك شهوات، وأعطاك فطرة، وأعطاك شرع، ومع ذلك يتابع أحوالك تارة بالنصح. يعني واحد من أخواننا الكرام ذهب لازمه مبلغ، وجد بيت بسعر مغري جدا، فمثلا قصة قديمة كثير، حق البيت يسوى 35,000 معروض ب 25,000، في معه 10,000 لازمه 15، عنده سندات، ذهب إلى مصرف ليحسم هذه السندات، والحسم طبعا ربا معقول. هذا مدير البنك ليس مسلما، ذميا، قال له يا أبو فلان، هكذا قال لي والله، قال له أنت مسلم والحرام بدينكم وخليكم ضيف. طلع قال لي، صرت أبكي، أنا أتلقى نصيحة من إنسان غير مسلم في أمر ديني؟ قال له يا رب أعاهدك، هذا البيت لا أريد أن أشتريه ولا أعطيك. قال لي توجهت من مصرف لمحل تجاري، لقيت صديق لي قديم ينتظرني. وينك يا أخي؟ تأخرت عليه. خير؟ قال لي والله أنا بدي روح على الكويت، معي 60,000 مو لازميني، بدي حطه عندك لسنتين وبناجدك الله تستعملهم. أقسم بالله بعد نصف ساعة حينما عاهد الله ألا يعصيه. فالله هلأ كيف الله تابع عليه؟ هذا سريع الفهم، ما بعث له مصيبة، لا، خلاه يحكي واحد ذمي، قال له يا أبو فلان أنت مسلم ويحرام بدينكم وخليكم ضيف. إذا الله حكيم، إذا كان تجي بغمزة ما بدك كلمة، وإذا تجي بكلمة ما بدك ضرب. كل ما الإنسان عنده حساسية يفهم بإشارة، بإشارة يفهم. أيام الإنسان بحس بانقباض يقول في شيء فقط. أما في إنسان يحتاج إلى تأديب علني، إلى عذاب مهين أحيانا، في عذاب مهين، في عذاب عظيم، في عذاب أليم، فكل ما ارتقت مكانة الإنسان عند الله تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة. تواب يعني ما حيتركنا، بده يانا، نحن مطلوبون إليه، خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة. فأنت فهم، الحر تكفيه الإشارة، بتقصر بجيبك. كثير بحس أخوان تركوا دروس نهائية، يمضى شهر شهرين ثلاثة يرجع، تكون في مشكلة، ركض الكيل. أنت خليك ثابت، الله بحي الثابت، لا تكون كالقارب الصغير، اضطراب اضطراب، كن كالسفينة الراسخة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انتهى الأمر، أنت عاهد خالق الكون، كل يوم شكل، كل يوم مزاج، طبيعاتي معنا ثانية. عاهدت الله على الطاعة وعلى تلقي العلم وعلى خدمة الناس، خلاص انتهى الأمر. نحن مو يعني أقول لواحد الله امتحنك بالنزلة طلعت كراتك منيحة، بدنا بالطلعة، بالطلعة شلون. هذا معنى اسم التواب. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، لأن الله عز وجل يقول إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج، والتي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة
3: قطرة من نبع

إخوة الإيمان، جلس بعض الصحابة يوما يتحدثون عن أجود الناس، فقال أحدهم: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقال آخر: سعد بن عبادة. وقال ثالث: عرابة الأوسي. فأرسلوا لكل واحد منهم سائلا، فذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر فقال له: سائل تقطعت به السبل. وكان عبد الله يهم بركوب فرسه وعليها ماله ومتاعه، فقال للسائل: خذها بما عليها. وذهب الثاني إلى سعد بن عبادة فطرق بابه ففتحت له جارية، فقال لها: سائل تقطعت به السبل. فقالت الجارية: إن سيدي نائم ولا أريد أن أوقظه، فخذ هذا المال واذهب إلى مرابض الإبل فخذ منها واحدة وخذ لها علفا. فلما استيقظ سعد بن عبادة من نومه علم بما فعلت الجارية، ففرح فرحا شديدا وقال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وذهب الثالث إلى عرابة الأوسي فوجده يمشي متكئا على عبدين وليس له مال غيرهما، فقال له: سائل تقطعت به السبل. فقال له: خذ هذين العبدين. فقال السائل: ولكنك في حاجة إليهما. قال: خذهما وإلا سأعتقهما لوجه الله. قال الصحابة رضوان الله عليهم: كلهم جواد، ولكن أجودهم عرابة الأوسي. فقد صدق عليه قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

إن ميزان العدل في الإسلام يمقت المحاباة ولا يقرها. فقد روي أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعى زيد بن السمين، كان له جار يهودي أودع لديه درعا له أمانة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أن اليهودي سرق الدرع، فأرسل النبي إليهما وقدم كل منهما حجته، ثم شهد الناس لليهودي أنه لم يسرق الدرع.

0: كاذبا، إن دينا ينصر الحق ولو على نفسه أولى بالاتباع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: يا عظيم الجاه

حين تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة كان يتفقد أحوال الناس في المدينة المنورة، وذات ليلة شاهد امرأة تضع قدرا على النار وحولها أطفال صغار يبكون من ألم الجوع، فأسرع إلى بيت المال وحمل على ظهره طعاما وذهب إلى هذه المرأة وأولادها وجلس بنفسه يعد لهم الطعام وهو يبكي من خشية الله أن يسأله الله عن هذه المرأة وعن صغارها، ولم يترك الصغار حتى ناموا وشبعوا. وقد وصف أحد الشعراء هذا الموقف فقال: ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يزكيها، ورأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستخضر النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

0: بارك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة، ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه، ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها

0: فيها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: وسامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
2: إذاعة القرآن الكريم، إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية.
3: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي، قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرب.

واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرم.

رسول الله قد طاب عيشي بمن طاب.

أحمد المحمود.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد

من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل. فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان، ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران: غفرانك ربنا، سبحانك ربنا، يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور براحة الأبدان والأرواح بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: أقيموا واستووا يرحمكم الله هادوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

0: عذابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعيف

أخذنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

آمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشد، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

0: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من تشريع الله للصوم ابتداء بأيام معدودة أبيح فيها لمن يطيق أن يصوم أو أن يفدي، ثم بعزم الأمر في صيام لا فدية فيه إلا على العاجز عجزا لا يوفي بالقضاء. وتكلمنا عما يلحق بالصوم من الاعتكاف وعن آداب الاعتكاف، إلى أن انتهينا إلى قول الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن فكل تكليف بآية من آيات الله الغاية المطلوبة فيه للحق المشرع هو أن نتقي كل مشاكل حياتنا ونتقي عذاب الله في الآخرة. وانظروا إلى دقة الأداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها على بعض. فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة بكل ما فيها لله له حياة يجب أن يحافظ عليها، والمحافظة عليها تكون ببقاء الحياة في الاقتياد وبقاء النوع في الزواج. والاقتياد تكلم الله فيه للناس جميعا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وتكلم فيه مخاطبا المؤمنين به: من طيبات ما رزقناكم. وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمن به قضية التكليف، فحرم عليه الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان، وكانت حلالا في غير أيام رمضان، وأحلها الله في ليل رمضان. ثم جاء بعد ذلك ليقول في قضية أخرى عامة في كل الأزمنة: فالذي يحرمه الله علينا في نهار رمضان حلال وطيب ومباح في غير رمضان. شاء الله أن يستغل نهينا عن الأكل وهو المحافظ على بقاء الحياة في الإنسان، وكل حركة في الوجود تنتهي إلى المحافظة على بقاء الإنسان. يشاء الحق أن يشيع قضية تتناسب مع عدم الأكل، لأن الصيام امتناع عن الأكل، فجاء بقضية أخرى مستغلا الامتناع عن الأكل فيما أحل الله وفي الأكل من الطيبات، ليقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فالنهي عن الأكل في الصيام في طعام مملوك حلال طيب جعل الله ذلك وسيلة، بعدما ألفنا أن نمتنع عما أحل مما نملك، أن يشيع لنا قضية لتحكم حركة الحياة. فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حركة الحياة كل مآلها إلى بقاء الحياة، وبقاء الحياة أول شيء هو العام في الطعام، والطعام أمر ضروري لكل إنسان يستبقي حياته. أما استبقاء النوع فله طور خاص بعد أن يبلغ الرجل وينضج ويصير أهل للإخصاب. إذن فقضية الأكل قضية عامة للجميع. الأكل في المملوك جائز، والأكل فيما لا مالك له جائز. تأتي لتأكل من ما أنبتت الأرض وهو غير مملوك فكل، من صيد غير مملوك فكل، إلا أنك تنظر فيه أحل الله ذلك أم لا. إذن فالتحليل والتحريم لذات المأكول، ولكن قد يسبقك إلى المأكول في الوجود واحد بحركة في الحياة فيأخذ ذلك، لم يصبح مما في الأرض حلالا طيبا، بل أصبح مملوكا لمن سبقك أو من تحرك في الحياة حركة استولى بها على المملوك. فلا تأكل أن ذلك في الأرض وآكل منه. أراد الحق أن ينظم الحركة في المال المملوك للغير. الكلام الأول في مال غير مملوك، طعام غير مملوك، لكن إذا سبقك إليه إنسان أو تحرك إنسان بحركة في الوجود فاستنبط مالا، هناك قضية أخرى لا تتعلق بذات المأكول ولكن بملكية المأكول، شيء آخر ده خالص. فقال كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت، فلا بد من اختلاط حركة الآخرين معك، فأنت لا تأكل إلا مما يكون في أيديهم وهم لا يأكلون إلا مما يكون في أيديك. معنى ذلك الفلاح مثلا حين يبذر البذر هو محتاج أيضا إلى من؟ إلى الصانع الذي صنع له الفأس وصنع له المحراث، محتاج له، وصنع له الساقية وصنع له الدولاب، والذي صنع ذلك محتاج إلى من علمه، هو محتاج إلى من يحضر له المواد الخام. إذن فأنت لو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام لوجدت حركات الكون كلها بتخدم هذه المسألة. إذن فالأكل من المال المتواضع أمر شائع بينكم، يريد الله أن يضبطه بشيء، فقال لا تأكلوا أموالكم. ما دامت أموالي أنا ما كلهاش ليه يا ربي؟ الأمر للجميع والأموال مضافة للجميع، فهو ساعة يكون مالي ملكا يكون أيضا مالك انتفاعا. إذن فهو أمر شائع عند الجميع. ما الذي يحكمه يا ربي؟ يحكمه الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يحكمه الباطل. يبقى معنى ايه باطل ومعنى ايه حق؟ الباطل هو الزائل، هو الذي لا يدوم، هو الذاهب، والحق هو الثابت الذي لا يتغير. فلا تأكل بالباطل. يعني ايه؟ يعني ايه ما تأكلش بالباطل؟ يعني لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق ثابت أثبته الله بحكمه. فلا تسرق ولا تغتصب ولا تخطئ ولا ترتشي ولا تدلس ولا تكون خائن في الأمانة اللي انت موكل بيها. إذن كل ذلك إن حصل يكون أكلت المال بالباطل. وحين تأكل أنت مالك بالباطل لن تستطيع أنت شخصيا أن تعفي غيرك مما أبحته لنفسك، وسيأكل غيرك بالباطل أيضا. فما دام أنت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل يصير الناس جميعا نهبا للناس جميعا. لكن حين يحكم الإنسان بقضية الحق يبقى أنت لا تأخذ إلا بالحق، ويجب على الغير أن لا يعطيك إلا بالحق، لتحكم حركة الحياة كلها بحق ثابت لا يتغير. ليه؟ لأن الباطل قد يكون له طفو كده لكن ملوش استقرار. إن الباطل كان زهوقا، باطل كان إيه؟ زهوقا. ولذلك يضرب الله مثلا للحق والباطل، يقول ايه؟ انزل من السماء ماء المطر، فسالت اودية بقدرها كل وادي خد من المطر على ايه؟ على قده. فاحتمل السيل زبدا رابيا، ساعة ترى مطرا ينزل وسيل ووادي، تقوم تلتفت تلاقي المطر كنس كل القش وكل الوساخات وكل حاجة وحملها كده، قامت طفت فوق وعملت الرغوة، والرغوة تبقى ايه؟ اعلى عالية. فربنا بيدينا مثل للحق والباطل، وهما امران معنويان بامر ايه؟ حسي. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ليه؟ لما اذا ادخلت الحديد في النار تقوم تنظر تلاقي الحديد يعمل ايه؟ يخرج منه كده اشياء اللي احنا بنسميه غواء الحديد، وبعد ذلك يطلع ده كله خبث، كله ايه؟ خبث. وبعدين الحديد يفضل ايه؟ يفضل مصاب. الخبث اللي بيطلع من الحديد ده بعد ما تحطه في النار بيطفو على السطح ولا لا؟ يبقى طفو الشيء على السطح ما يعنيش انه حق، يقول لك يفور ويغور مش كده؟ فربنا بيديني الزبد ده اللي على سطح الايه؟ الميه، وبيديني الخبث اللي بيخرج من مين؟ من الحديد. فبيقول انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينكسه في الارض. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثلا، لان الباطل وان كان له رغوة تعلو كده الا انها تزول وتنتهي. الحق يريد ان تكون حركة حياتنا حركة نظيفة، حركة شريفة، حركة رجولة، حركة كرامة، لا تدخل في بطنك الا ما عرقت من اجله. كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. الله. اذا قبل الانسان ما يفكر في ان ياكل يبقى يفكر في ان يتحرك لياكل، مش ان ينتظر ثمرة حركة الاخرين لا ياكل. ليه؟ ام قال لك ده لان ده سيشيع في الحياة فوضى. الفوضى حين يرى انسان، نرى انسان لا يعمل وعايش كويس، يوم كل واحد يقول لك ما هو فلان لا يعمل وعايش كويس، ما انا ما عملش وعايش كويس. الله. تبقى حركة الحياة ماذا يحدث؟ طب هنقعد كده ناكل كده ما نعملش ونعيش كويس وبعدين؟ تقف الحركة كلها. يبقى ده اسمه باطل، يبقى زائل، يبقى امر ايه؟ زائل. والى ان تنتهي ثمار حركة المتحرك يبتدي الكل يعمل ايه؟ يجوع. يبقى بطلت وانتهت ولا لا؟ وما دام الكل ابتدى يجوع يبقى الكل مضطر يعمل ايه؟ لازم يتحرك. وبعدين تجي الدوره برضه ونتحرك والى اخره. اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن شرف الحركه في الحياه. شرف الحركه بمعنى ان كل شيء تحاول ان تنتفع به يكون بحركه منك، يكون بحركه منك. ليه؟ قال لك لان حركتك مش هيقتصر نفعها عليك انت، ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة. وحين تشيع انت الرجولة وشرف الحركة يبقى الكل يبقى ايه؟ يتحرك. فبعد ذلك يقول لك طب الباطل يبقى ما الذي يحكم هذا؟ يبقى انت تأكل من حركتك، وتؤكل من ولايتك عليه من ايه؟ من حركتك. هذه الحركة مش بس تقول اديني تحركت، لازم تنظر فيها الى شرف الحركة بان لا تكون في الباطل. شرف الحركة بان لا تكون في الباطل. وإلا اللي بيسرق ما بيقعد برضه يدبر وبيعمل حركات وبيعمل مش عارف ايه ولا مش كده ولا لا؟ نقول له لا، لازم تكون الحركة ايه؟ الحركة بشرف والحركة ايه؟ يبقى اذا كل شيء في الوجود سرقة يبقى دي باطل، غصب باطل، تدليس وغش يبقى باطل، عدم امانة في عمل يبقى باطل، خيانة في وديعة، انكار لامانة، حركة في غير ما شرع الله، معونة على حركة في غير ما شرع الله باطل كل ذلك. فربنا بيقول احرصوا حياتكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أنكم أكلتم الباطل فيخلعوا عليه الحق. اوعوا ليه؟ لأن في أناس كثيرين يقول لك ما هو الحاكم عمل كذا. الحاكم اوعى تتهمك الحاكم، انت مسؤول اول عن حركتك. ما تقولش طب ما هو الحاكم مشرع اعمال، ما ترميهاش وتقول لي. فمثلا الاشياء اللي احنا بنقول عليها فنون جميله، رقص وغنى وخلاعه وعمليات اللي بنشوفها دي كلها، هو تشريع الحاكم لها او عدم منعه لها او كله بياخد منها ضرائب علشان ينفق على الدوله منها، دي تحللها؟ لا ما حللتهاش، لان فيه فرق بين ان يكون الديانه المدنيه شيء، الديانه الربانيه شيء اخر. الديانه الربانيه شيء اخر. ولذلك تجد الفساد في الحياه ينشا من ايه؟ من هذه. وكل الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله ياكلون اموالهم بالباطل، ويدخلون في بطون اولادهم الابرياء مال بالباطل. فعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيدا إلى أن الذي يعولهم إن أدخل عليهم شيئا من هذا، عليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا لا، لن نأكل من هذا المصدر لأنه مصدر حرام ومصدر باطل، ونحن الذي خلقنا هو الله فهو يتكفل برزقنا. إياكم أن تسمعوا، بنسمع كتير يقول لك ما هي خلاص بقت مسائل حياة وترتبت الحياة عليها ونظام المش عارف إيه وما عدناش نغضب، نقول له لا، رتب حياتك من جديد على عمل حل. وإذا أصر واحد أن يعمل عملا غير حل ليعول من هو تحته، على المعول أن يقف موقفا منه يرده ويزهد فيما يأتي به ليقتل فيه ذلك الإصرار على أن يأكل بالباطل. تصوروا كده ابن ما يرضش يأكل مثلا من جري أمه ولا من جري أبوه إذا علم أنه بالباطل، انظروا إلى هذه الطعنة كيف تكون، يذلهم. وإياكم أن تقولوا هو ده رزقنا، ما احنا ما نعرفش إلا رزقنا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا أن نتيقظ أن عملك لا يرزقك، وإنما يرزقك الله بسبب هو العمل. فإن انتقلت من عمل باطل فلن يضن الله عليك بعمل حق لتقتات منه، مش ممكن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عالج هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة على المشركين. وبيت الله في مكة كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي من المشركين في موسم الحج، موسم اقتصادي بيبيعونهم كل شيء. فحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت ماذا يكون موقفه؟ لا يقولوا إيه أول ما يخطر على البال؟ يقولوا ومن أين نعيش؟ ومن أين؟ انظروا إلى القضية التي يريدها الله أن تسير في نفس كل مؤمن. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم يأتي للقضية اللي هتشغلني، يقول وإن خفتم عيلة يعني فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا ما فاتتش على ربنا، ما يقولش واحد هي ده أنا برتزق منها، ده أنا برتزق من إنني بمسك نغم، برتزق على إني بلحن، برتزق على إني بألف أغاني خليعة، برتزق من دي. قلوا لا، إيه وهتجعل الرزق مني؟ إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت احتسبت أن رزقك لا يكون إلا من هذا، ولكن اتركه طاعة لله وانظر إلى يد الله الممدودة لك بغيره. أما أنت تقول ربنا مش هيرزقني إلا من الباب ده، بعد العملية. إذن فقول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على الناس أنهم يتنبهوا له ولا يدخلوش في أجوافهم ولا أجواف من يحبون إلا مالا من حق، إلا مالا من حق، ومال بحركة شريفة، ومال بحركة نظيفة، وليكن دائما الصدق بتاعهم إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ من حيث لا يحتسب. وأيضا حين تأتي تجد هنا عجيبة في النص القرآني، يقول وتدلو بها إلى الحكام، عشان الحكم هو اللي حيقننها لك. تدلو مأخوذة من أدلة، انتوا عارفين فأدلة دلوة، أدلة الدلو، يأتي علشان نجيب به نأتي بالماء من البئر، نقوم نعمل الدلاء ندل الدلو ما يتعلق في ايه في حبل، والحبل ده يكون طوله على قدر ايه بعد المية، يبقى أدلة دلوه يعني علشان يأتي بايه يأتي بالماء، ودلاه أخرج الدلو، يبقى أدلة أنزل الدلو ودلة. ولذلك شوفهم في قصة شيطان قال ايه، فدلاهما بغرور فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما يبقى أدلة يعني عمل أسقط الدلة، ودلة يعني أخرج الدلة. وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تعملوا ايه يا الحكام، ترشوه عشان تأكلوا فريق من أموال الناس بالباطل. ومن العجيب ان النص ده هو بعينه نص الرشوة، لان هي الرشوة من الرشأ، والرشأ هو الحبل اللي بيتعلق فيه الايه الدل، هي هي هي ايه هي هي، يبقى أدلة ودلة وهي الايه هي الرشوة، تمام، الرشوة والرشوة هي موضوعها، تمام. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإيه؟ اسمه أنتم تعلمون. طب وليه تدلوا إلى الحكام؟ قال عشان أدلها تشريع التقنيني، أدلها التشريع التقنيني. تقول التشريع التقنيني ده حينما تكون محكوما بقانون بشر، إنما حين تكون محكوم بقانون إله حكم الحاكم ما يحللش. ولذلك النبي وضع المبدأ ده، قال إنما أنا بشر وأنكم تختصمون، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني حجته قوية خلاص، ودوك صاحب الحق لبخة مش عارف يثبت حقه، مفهوم؟ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي لا. فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذه، مع أن من اللي قضى النبي، فإنما أقطع له قطعة من النار، أقطع له قطعة إيه؟ كل بقى الفساد حين يقنن يبقى نتيجة إيه؟ نتيجة إما إن الحاكم يقوله وتاخد أنت اللي حكم الحاكم ده، خلاص أنت الحاكم ما محرمش الربا، تقول ما الحاكم محرم الربا، هي دي برضو إيه؟ ما يحللش، ما إيه؟ ليه؟ لأنك محكوم أنت والحاكم بقانون، محكوم أنت والحاكم بإيه؟ بقانون إله، بقانون. فإذا ما عملش هو علشان سلطته الزمنية، اعمل أنت عشان دينك، اعمل أنت علشان إيه؟ علشان دينك. وإذا ما نظرت بقى إلى أي فساد في الكون، في أي مظهر من مظاهر الفساد، تجد الرغبة في أكل المال بالباطل كلها. أنا بقول أن الحق سبحانه وتعالى ما سابش المسائل كده بالدارية غايبة، بس ده عملها في المشهديات. ولذلك إن أردت أن تعرف خلق أي عصر واستقامته الدينية وأمنته في تصريف الحركة، فانظر إلى المعمار في أي عصر من العصور، المعمار يعني المباني اللي أنت بتشوفها دي، تقوم تشوفها بقى استغلال مالك، أمانة منفذ، خيانة صنايعي، كل دي تشوفها في الايه في المعمار. بص كده لما تمشي كده وبعدين تلاقي المجمع اللي مبني ده، شوفوا مبني سنة كام، شوف البريد مبني سنة كام، مفهوم؟ شوفوا مثلا السجل ده مبني سنه كام، محكمه النقد مبنيه سنه كام، وبعد ذلك شوف الملان اللي بتنبني دلوقتي اللي عماله تنهال على الناس وعماله تقع. ليه ده نشأ من ايه؟ نشأ من ايه؟ من غش مين اولا؟ نمسكها من الاول، نمسكها من الاول كده. ممول شرك مش كده؟ مهندس تبع الدولة، مدلس، منفذ لص، صنايع خاين مش كده؟ وبعد ذلك تتنصب الحكاية، وبعد ذلك تشوف الضحايا والأبرياء اللي إلى الآن عمالين يخرجوا جثثهم من تحت الأنقاض. شوف شوف دي نشأة من إيه؟ من أكل إيه؟ من أكل بالباطل. تبقى العمارة لسه ما استلمتش، تشوف دورة الماء عمالة تشر، العمارة لسه ما استلمناش، تلتفت تلاقي الغفاء ده الرمل نازل، تلتفت تلاقي لسه ما طلعوش عليها حد وبتاعه، السلالم وقع. منين دي؟ من أكل الإيه؟ من أكل الأموال بالباطل. ولذلك شوقي رحمه الله نظر إلى هذه المسألة وخد الأخلاق والدين من المباني بتاعت الناس. ولذلك يقول: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. ولذلك بص، ولذلك أنا بقترع على الدولة دي أن تأتي لكل عمارة تبنى ويحفظ لها سجل ممولها، والمهندس الذي أشرف واللي بني واللي غفى واللي عمل أدوات صحية ويبقى فيه دوسيه، إما يحصل أي حاجة يجيبوا أي واحد من هؤلاء علشان يحاسب، عشان يحاسب، وإلا فأرواح الناس مش كده بالسهلة. ماشي، يبقى إذن اذكر جيدا: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت إيه؟ كل ده من أكل الأموال إيه؟ أكل الأموال بالباطل، مفهوم؟ وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، كل واحد ياخد فرصته في الحياة. يعني افرض ان حاجة بناخدها بطابور بصف كده عشان ما فيش واحد ايه يتقدم، وبعدين واحد جه من الساعة 7 ووقف في الطابور خد صفه، وبعدين واحد راح قضى مصالحه لحد الساعة 10، وبعدين جه لقى الصف طويل طويل، يوم يجي اللي واقف من هناك من بره كده ويروح ملقمه جنيه ولا حاجة، يروح واخد له ورقه وعامله كده يقول لك: ما انا باخد حقي. نقول له: لا، ده حقك بزمنه، حقك بزمنه، ما تجيش انت واحد يجي من الساعة 7 واقف ومعطل شغله وانت قضيت مصالحك الساعة 10 وبعدين تيجي تلفيلي من الباب، لا، يقف في الشباك زي، وبعد ذلك يقول لك: ما هو انا ما باخدش زيادة عن حقي، ده انا باخد حق. تقول له: لا، حقك بايه؟ حقك بزمنه، مفهوم ولا لا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. الفريق هي الجماعة المعزولة من جماعة أكثر، يعني افرض ان فيه كده ناس كتير وبعدين ناس انفصلوا كده، يبقى ده اسمها ايه؟ فريق. تأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم. الاسم الأصل فيه ولو لم يكن هناك دين أن تفعل ما تعاب عليه وتزم، فإن كان من ناحية الدين أيضا تعاب عليه وتزم، وبعدين إيه؟ تعاقب في الآخر، تعاقب في الإيه؟ في الآخر. ولذلك يقول لك: ما هو المقياس عشان أعرف ندب الباطل ده؟ يقول لك: إذا دخلت في أي صفقة فقدر نفسك الطرف الآخر، فما تقبله على نفسك اقبله من الآخر. قدر على نفسك انك ايه؟ الطرف الاخر. اللي ترضاه لنفسك ترضاه له. تأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، يعني انتم تعلمون الجزاء على ايه؟ على هذا. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضية يعالج فيها امرا واجه الدعوة الاسلامية. الدعوة الاسلامية انما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع في الحياة كان كله أو أغلبه باطل، ولكنهم اعتادوه وإيه؟ وألفوه، أو استفاد أناس من ذلك الباطل فأصلوه في الناس، لأن هو فيه حاجة تفضل ألا إذا كان الناس هيستفيدوا منه ولازم يكون الناس لهم إيه. فالإسلام جاء ليخلص الناس من هذه الأشياء، والإسلام حين جاء ليخلص الناس من واقع لم ينشأ أن يعلمنا أن كل واقع الناس شر، وإلا كان غير كل حركة عندهم، في حركات أقرها على ما هي عليه. يبقى يدل على إيه؟ يدل على أن الحركة اللي ما فيهاش ضرر خلاها، هو مش جاي يغير على حركات الناس عشان يغيرها ضروري، لا أبدا، الحركة الكويسة يخليه. الدين كانوا مشرعينها 100 من الإبل خلاها 100 من الإبل، مش حاجة أبدا. إذن هو لم يغير إلا إيه؟ إلا الضرر اللي فيه ناس مستفيدين من الإيه؟ من باطله. المسلمين حينما آمنوا بالله واستقبلوا أحكامه أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام جديد طاهر إسلامي. حتى الشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية والإسلام ما غيروش برضو يسألوا عن الحكم، لأنهم يريدون أن يصنعوه لا على عادة ما كان يصنع، بل على نية القربة إلى الله بالامتثال. مش بس انه يعني ما قال، لا عايزين برضه يبقى. اذا فقد عاشقوا التكليف وعلموا ان الله لم يكلفهم الا بالنافع. فكل يسالونك في القران من هذا النوع، يسالونك ماذا ينفقون، ويسالونك برضه ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والايه والاف، يسالونك عن الخمر، يسالونك عن المحيط، يا الله، يسالونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال، مش كده؟ الله، كل يسألونك عن ذي القرنين. إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي. حتى الشيء اللي الإسلام ما غيروش عايزين برضو يعرفوه، ويصنعونه على أنه حكم الإسلام لا على أنه حكم العادة. حكم الإسلام
2: لا حكم
1: العادة. بعد ذلك حق سبحانه وتعالى عالج هنا في القضية، أول سؤال ورد عندنا يعالج قضية كونية، قضية كونية يدلك على أن العرب التفتوا إلى كون الله التفاتا دينيا آخر. إزاي التفتوا إلى الكون؟ فوجدوا الشمس بتطلع كل يوم ولا تتغيرش، والقمر أخوها اللي بيطلع بليل هو اللي بيتغير. شوف الملاحظة، بيبقى قد كده صغير وبعدين يكبر ويكبر وبعدين يصغر يصغر تاني لحد ما يبقى محاق. ما بيحصلش الكلام ده لمين؟ يبقى إذن التفتوا للكون ولا لا؟ التفتوا للكون، التفتوا للكون، وابتدأوا بدهم يعرفوا ايه الحكاية دي. فيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، او اليهود قعدوا يحرجوهم وقالوا لهم اسألوا رسولكم عن الحكاية دي. الهلال بيطلع مثلا صغير وبعدين يكبر شوية ويكبر يكبر لحد ما يبقى ايه بدر، وبعدين يبتدي ايه ينقص وبعدين يقعد للتم محاق ما نشوفوش. يسألونك عن الاهلة. الحق سبحانه وتعالى يجيب الجواب الذي يحمل كل جواب عن شيء، هذا الشيء خاضع لنشاطات العقل في اكتشافه، مش علاقة بالدين، ملوش علاقة. إن معرفت شان السبب في إنه يبدو هلال، هل أنا ما استفدتش منه في أنني أرخت به؟ أنني أرخت به، يبقى إذن علمك به لا يزيد نفعك منه. ده طرف عقل بس، والطرف العقل ده مش كل الناس ومش كل عقل عنده استعداد له. آيات الله في الكون إحنا ننتفع به، وبعدين قد ينشط العقل ويعرف السبب، وقد لا ينشط فتظل الفائدة هي الفائدة ولا لا؟ أم قال طيب أنا أريد أن ألقنكم مبدأ، هذا المبدأ أن تأخذوا لماذا، وبلاش تقولوا وكيف يبدو هلال ومش عارف إيه وبتاع الحكاية التانية دي. ليه؟ لأن دي عقلكم مش حي إيه مش هيتسع ليه، لأن إذا كنا إحنا في القرن العشرين ولا يزال ناس بيخالفوا فيه، ناس بيخالفوا. انما لما يجي يقول لك لا اصل الشمس قد الارض 1,000,000 وربع ايه مره، والقمر اصغر من الارض، صحيح الارض لما بتيجي بين الشمس والقمر الشمس شوف قد ايه، تقوم تحجب جزء يقوم الجزء بقدر تدوير قوس المحجوب من الارض بيتظلم. القمر هو القمر كامل، إنما فيه فرق بين أن لا ترى منه إلا قلامة زفر وبين أن يكون هو موجود. هو موجود بس الأرض بين الشمس وبين، وكل يوم تزحزح شوية في ايه، وبعدين مرة يبعد عن دايرته بالنسبة للكون وبين الارض والشمس يبان كله، وبعدين تيجي تاخد الارض الدورة التانية في اللي لحد ما تيجي الارض بينه وبين الشمس ما يبانش منه ايه حاجة. وقلت له انا مش شايفه، لا شايفه لا بالليل ولا بالنهار، ولك ده محاق مش كده، هو موجود بس انت ما انت شايفه، مستور بظل الارض، ما بيحصلش ديا بين الارض وبين لان جرم الشمس كبير قوي، فما بيحصل. ولذلك لما يجي برضه يحصل بيحصل فيه كسوف مش كده، وبعد يجي كل قد كده مره، مش رتابه كده كل شهر بيجي مره، يبقى كسوف كلي كسوف حلقي مش كده ولا لا، ما كسوف جزئي. فقالوا ايه، التفتوا الى الكون فقالوا ما بال الهلال يبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فربنا قال لهم ايه، هي مواقيت للناس. يجي ولد صغير كده صغنن لسه صغير، وبعدين شافني جبت منبه في البيت وحطيته، وبعدين يقول يا بابا ده بيتركب ازاي، تقول له لا ده جايبه عشان لما تصحى بدري يصحيك. مش هقول له بقى دي تروس ومش عارف ايه والياي عامل كده والزنبرك شديد كل ساعه يفك شويه، ما يفهمش هو الكلام، انما انا بقول له انا جايبه عشان ايه بقى، يصحيك تصلي ولا تروح لايه، تروح المدرسه. فكذلك قال يسألونك عن الأهلة والدورة دي كلها، قال هي مواقيت لإيه، هي مواقيت للناس والحج، هو ده اللي عقلكوا إيه يعرفوا، إنما ما وراء ذلك استنهم لما الزمن هو اللي إيه هو اللي يدو، وجهلكم به لا يقلل من نفعكم، جهلكم به لا إيه لا يقلل من إيه. يسألونك، يبقى إذا كل سؤال يرد على شيء لا يتسع العقل لإدراكه ساعة التشريع ولا يفيد في إفادته من الأمر، يبقى ده نركنه كده لحد الزمن هو اللي ما يشرحه كده ويجيبه لنا إيه. كانوا زمان يقولك الأرض إيه كرة لحد ما شفناها كرة مش كده ولا لا، انتهت القضية ولا ما انتهتش القضية، انتهت القضية. يسألونك عن الإيه، عن الأهلة. احنا قلنا بقى الهلال اسمه هلال ليه، لان الانسان ساعتها يراه ايه يهل يرفع ايه يرفع صوته بالتهليل. يسألونك عن الاهلة قل، فاهمين احنا طبعا قل ما قالش فقل هنا بقى اهو، هي مواقيت للناس. مواقيت مواقيت، ما هي مواقيت دي ايه، جمع ميقات ايه، طب وميقات يعني ايه، من الوقت، طب الوقت هو ايه، الوقت هو هي مواقيت، مواقيت جمع ايه ميقات، ميقات يعني ايه وقت، الوقت يعني ايه زمن كده. احنا قلنا كل حدث من الاحداث يفعل يبقى يحتاج الى زمن والى مكان، كل حدث من الاحداث يحدث يبقى يحتاج الى ايه، يبقى اذا الزمان والمكان مرتبط بالحدث، مرتبط، ما لم يحدث حدث ما تقدرش تقول زمانه ايه ولا مكانه ايه، ما حد ما فيش حاجة، يبقى الزمان والمكان ايه مربوط بايه اذا فلا يوجد زمان ولا مكان الا ان وجد حادث، فان لم يوجد حادث فلا زمان. اذا الذي يقول قبل ان يخلق الله الخلق الزمن كان ايه، نقول له لا ده الزمن وجد بالحادث والله قديم، يبقى مدام كان قديم ما هوش حادث يبقى لا زمن ولا مكان، ما تقولش لا متى ولا ايه ولا اين، ما تقولش لا متى، لان متى واين مخلوقة، متى واين مخلوقة. طيب الوقت ده اتعرفوا ازاي، قال لك مقدار من الزمن لمقدار من الحركة، مقدار من الفعل، يعني مقدار من الزمن لمقدار مقدار من الفعل، مقدار من الزمن يبقى المكان اتلغى. أم قال لك شوف بقى، ساعة يتحكم الزمان في المكان، يبقى الزمان هو الأصل والمكان يجي طارئ عليه، ومرة يبقى المكان هو الأصل والزمن يطرأ عليه، ومرة هما الاثنين يبقوا أصل. احنا عارفين إذا أردنا الحج نقول ساعة نمر على رابغ نحرم مش كده، وبنسمي رابغ دي ميقات أهل مصر. ميقات يعني ايه، يعني المكان الذي لا يتجاوزه من مر عليه الا وهو محرم، بنسميه ايه ميقات اهل مصر، ميقات مين؟
2: أهل مصر.
1: أهل مصر. تبقى الميقات أطلق على مكان، مش كده؟ اللي هو مين؟ رابغ. يأتي الزمان في أي لون؟ افرض أنك مرت المغرب، المكان هو اللي تحكم. مرت الظهر، مرت العصر، يبقى المكان هو الايه؟ الاصل. طب افرض انك عايز تصوم، الزمن هو الاصل. في اي مكان تيجي يبقى المكان الزمن هو الايه؟ يبقى اذا مر الميقات ده يبقى ايه؟ الزمن هو المتحكم فيه والمكان يدور عليه، ومر المكان يتحكم فيه والزمن يدور عليه. فميقاتنا في ايه؟ اين ميقاتنا في الحج؟ رابغ. رابغ ده مكان ولا لا؟ تذهب اليه متى؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب، خلاص. يبقى اللي تحكم ايه؟ الذي تحكم هو الايه؟ هو المكان. وفيه شيء اخر يتحكم فيه، الزمان، والمكان يدور حوله. زي رمضان، رمضان يدركني في طنطا، يدركني في لندن، يدركني في امريكا، في اي حته. يبقى الزمان هو الحاكم ولا لا؟ وفيه شيء يتحكم فيه، الزمان والمكان معا. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
4: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم، لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
5: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Karim Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
6: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition.

وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Karim radio station from Sydney, Australia.
1: La ilaha illallah al-Ali al-Halim. La ilaha illallah al-Halim al-Karim. سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان
2: غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين كل هذا هو سحر الجنة مستمعينا الكرام أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يلا بينا نبتدي الرحلة، يلا بينا على الجنة. احنا عشان نوصل للجنة لازم نعدي على عدة مراحل. أول مرحلة، المرحلة اللي احنا بنعيشها في الدنيا، المرحلة دي تقريبا ما بين 60 و70 سنة، كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. وبعد كده بننتقل للمرحلة الثانية، المرحلة اللي هتبقى في القبر، بالتأكيد هي أطول من المرحلة الأولى اللي في الدنيا، ممكن تبقى 100 سنة، ممكن تبقى 500 سنة، ممكن تبقى 1000 سنة، ممكن تبقى آلاف السنين تبقى في القبر. بعد كده بننتقل للمرحلة الثالثة، المرحلة اللي من القبر إلى الحشر. المرحلة دي 50,000 سنة، 50,000 سنة في مشهد القيامة، لغاية ما نبلغ الدار، لغاية ما نبلغ الوطن، لغاية ما نبلغ الجنة. إما الجنة وإما والعياذ بالله النار. أول شيء بعد ما هنعدي امتحانات يوم القيامة، امتحانات كتير قوي، امتحان في الحشر وامتحان في الميزان وامتحان على الصراط، هنعدي الصراط هتبقى فيه قنطرة، هيبقى فيه كوبري لغاية الجنة. أول شيء هيصدفك من الجنة رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الطبراني وعند أبي نعيم قال إن رائحة الجنة من مسيرة 500 عام. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رائحة الجنة من مسيرة 100 سنة، وقال من مسيرة 70 سنة، ومن مسيرة 40 سنة. الناس هتتفاوت، في ناس من بعيد قوي هيشم ريحة الجنة. لا لا لا، ده مش البرفان الفرنساوي اللي أنا كنت بحط منه، لا لا لا لا لا خالص، ده موضوع تاني خالص، ده الريحة دي أنا عمري ما، إيه ده؟ أنا عمري ما شميت ريحة بالجمال ده، ريحتها جميلة قوي، بتجذب القلوب قوي، رائحة الجنة. لكن في ناس مش هتشم رائحة الجنة، في ناس عملت حاجات صعبة شويتين ثلاثة في الدنيا، فهيتحرموا بسبب الذنوب دي، إلا إن هم يتوبوا طبعا منها، هيتحرموا من رائحة الجنة. مين دول؟ أول واحد، واحد قتل إنسان من أهل الذمة، أو واحد معاهد في زمن الفتن، في زمن الفتن الطائفية دي. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذمية أو معاهدة لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم رائحة الجنة. اللي ما كانش بينفذ أمر القرآن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أهل الذمة والمعاهدين، أهل الكتاب. عشان كده ديننا دين السماحة، عشان كده ديننا بيأمرنا بهذه المعاني، معاني السماحة في التعامل مع المخالفين لينا. وبعد كده يقول لك ديننا دين إرهاب وديننا دين عنف. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللي حيقتل معاهد أو حيقتل ذمي لم يرح رائحة الجنة. واحد كمان مش هيشم رائحة الجنة، وربنا يسترنا وإياكم، وربنا يحفظنا وإياكم، عارفين مين؟ التاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا زائل لم يرح رائحة الجنة. دول الناس اللي بوشين، دول الناس اللي بتتعلم حاجات وما بتعملش بيها، دول الناس اللي ربنا قال فيهم لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده أول من تسعر بهم النار. منهم واحد كان حافظ قرآن وكان بيعلم الناس قرآن وكان بيعلم الناس الدين، لكن كان بيعمل الكلام ده لحسابه، كان شغال ليراء الناس، لا يشم رائحة الجنة.
الصنف الثالث اللي مش هيشم رائحة الجنة بعض النساء اللي الشيطان بيركبهم، وللأسف الشديد في الزمن ده شاع قوي الصنف ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأ فحرام عليها رائحة الجنة. طلقني طلقني طلقني، ليه؟ عايزة دنيا، علقت قلبها بغيره. واحدة من صحبتها أغوتها: فيها إيه يعني ما تتطلقي، هم هيستعبدونا، هم حاسبين إن إحنا في زمن الجواري. الطلاق شاع قوي والنسبة بقت ضخمة قوي، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم: اللي تطلب الطلاق من غير ما بأ ما عملش حاجة، كانت ممكن الأمور تعدي، لكن الشيطان ركب والشيطان استحوذ، والبيوت بتخرب والتفكك الأسري والولاد يشردوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأ فحرام عليها رائحة الجنة. الصنف الرابع اللي مش هيشم رائحة الجنة: الكاسيات العاريات. وكفاية الكاسيات العاريات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، الظلمة، ناس معاهم صياط معاهم كرابيك بيعذبوا بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. قالوا كاسيات من الملابس، عاريات من الإيمان. قالوا كاسيات لأنها شكلها لابسة لكن هي في الواقع مش لابسة، لأنها في الواقع لابسة حاجات شفافة، لابسة حاجات محزقة، لابسة حاجات ضيقة، لابسة كذا. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن ريح الجنة. ما تشمش رائحة الجنة، وإن رائحتها لمن مسيرة كذا وكذا. الحجاب ربنا بيحبه، والله ربنا بيحبه، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا بيحبك تكوني محافظة على نفسك، جسمك جسمك أمانة، مش مشاع لكل من هب ودب، ما تبقيش رخيصة، جسمك ده شيء غالي قوي، انت درة، انت جوهرة، لازم تتصاني. تعرفي يعني ايه امرأة في الإسلام؟ المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج عليكم يا رجالة حق الضعيفين، المرأة واليتيم، مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. ربنا يؤمر الرجال بصيانة النساء، عرضك شرفك، فما ينفعش العرض والشرف يبقى لكل الناس مشاع. كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. اللي بتعمل شعرها ويبقى على شكل سنام الجمل عالي كده، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن رائحة الجنة، وإن رائحتها لمن مسيرة كذا وكذا. لكن في ناس تانية شمت رائحة الجنة. أول واحد فيهم سيدنا سعد بن الربيع يوم غزوة أحد. سيدنا سعد بن الربيع وهو في هذه الغزوة عندما استشهد وهو في النهز الأخير قال للصحابة: إني لأجد رائحة الجنة، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. شم رائحة الجنة،

واحد كمان شم رائحة الجنة، أنس بن النضر، يوم أحد مر عليه سعد بن معاذ فقال: يا سعد، واها لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل قتالا شديدا حتى وجدوا فيه 84 حاجة و80 طعنة ورمية بسبب قتاله الشديد، تكالبوا عليه وأخذوا في ضربه حتى استشهد، حتى أن أخته الربيع لم تعرفه إلا من صباع قدمه، إلا من بنانه. مات بعد ما شم رائحة الجنة. ابن كثير بيقول إنه هو شم ريحة الجنة، إنه فعلا شمها على الأرض. هو ينفع يشم رائحة الجنة في الأرض؟ قال إما إن الجنة اتقربت لي، وإما فعلا إنه شمها على الأرض. أصل الجنة بتقرب من اللي بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى، وده الواجب العملي اللي عايزين ناخده النهاردة مع مشهد رائحة الجنة. وأزلفت الجنة وقربت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. المشهد ده، مشهد رائحة الجنة، هيفكرنا أول حاجة بأن ربنا قريب. يا جماعة، أنت ليه حاسس أن سكة ربنا دي بعيدة قوي، وأن ربنا بعيد عننا جدا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا سألك عبادي عني أنت مين يا رب؟ أنا مش عارف أخد السكة ليك يا رب، أعمل إيه عشان أبقى في سكتك يا رب؟ أنت مين؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل حاجة، ارفع إيدك، ارفع إيدك واستشعر قرب ربك منك. ربنا قريب، ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلينا مما نتصور. والقلب هو اللي بيحس بقرب ربنا، القلب اللي بيبقى رايح في سكة ربنا بيستشعر القرب ده. ما كذب الفؤاد ما رأى. احنا محتاجين نبقى من المقربين، وعشان نبقى من المقربين لازم نبقى من السابقين، من الناس اللي بتجري على ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليك وبالله عليك، شوفوا المعنى العالي الغالي الرائع ده. كلنا تقريبا عارفين الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رب العزة أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. يعني اللي يروح لربنا ياخد خطوة، ربنا ياخد خطوتين. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي. اللي جاي ربنا بالراحة، بيصلي الفرض، النوافل مش قوي، ممكن يصوم رمضان لكن ما بيصومش نوافل، ممكن تلاقيه يعني يقرأ حاجة بسيطة في القرآن، بيعمل معاملات طيبة، ماشي، مش بيجري، مش اللي هو ما شاء الله من حاجة لحاجة لحاجة، مش اللي هو على حال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. بيمشي. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طب والذي يأتي ربنا هرولة؟ يعني ايه هرولة؟ يعني جاي جري. طب واللي يجري ربنا، ربنا يعمل له ايه؟ الحديث ما قالش كده، ما جابش سيرة عن الذي يأتي ربه هرولة. عارفين ليه؟ قالوا: لأنه لا كلمة في اللغة، ما فيش كلمة تعبر عن فضل ربنا عليه لو جاله جري. يعني لو جت له جري ربنا يعمل لك ايه؟ ما فيش كلمة في اللغة العربية كلها
تنفع تتقال في اللي ربنا هيعمله لك لو جيت له جري، لو تقربت إليه. طب وإزاي نتقرب ليه؟ نعمل إيه علشان الجنة تقرب وعشان نعيش مع الله القريب ونشم رائحة الجنة؟ الآية قالت خمس حاجات، وهي دي الواجبات العملية في حلقتنا النهاردة. أول حاجة ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدنا لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خمس حاجات. أول حاجة التقوى. ما هو إحنا لو بنتقي ربنا في شغلنا كان الحال اتغير. ما هو إحنا لو بنتقي ربنا في بيتنا كان الحال اتغير. أصل إحنا لو نفذنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وإنت هنا اتق الله عز وجل، وإنت في شغلك اتق الله عز وجل، وإنت في بيتك، وإنت على سرير نومك، وإنت في كل حتة اتق الله عز وجل. عبادة في كل مكان. التقوى أعمل إيه عشان أبقى من المتقين؟ إيه المطلوب يعني؟ ترقب ربنا سبحانه وتعالى، أعرف إن ربنا شايفك ومطلع عليك، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على كل لقطة في حياتك، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. محتاج تراعي إن في رب شايفك، إن في رب مطلع على حالك. إن الله كان عليكم رقيبا. لو راقبت ربنا هتتقي ربنا، هتخاف من ربنا وهتحب ربنا. على فكرة يا جماعة الناس بتفهم التقوى غلط. لما أقول لواحد اتق الله يقول لك إيه يا عم أنت شايفني يعني كنت بعمل إيه؟ أنت عارف اتق الله معناها إيه؟ معناها حب ربنا وخاف من ربنا، معناها إنك تبقى على رجاء الجنة عند ربنا وتبقى خايف من النار. طلق ابن حبيب كان بيقول التقوى أن تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، فيها رجاءه إن أنت تبقى عايز تطيع ربنا سبحانه وتعالى وأنت بتأمل الثواب والأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فيها معنى حلو قوي، فيها رجاء، فيها ترغيب، وفيها معنى قوي قوي، فيها خوف، فيها ترهيب. أجي أول حاجة التقوى. تاني صفة عشان الجنة تقرب ونشم رائحة الجنة أواب. مش فاهم حاجة، مش عدى عليك كده وانت بتقرأ في القرآن وصف أنبياء الله ورسله لما ربنا يقول نعم العبد؟ يا سلام لما يقول نعم العبد يا محمد يا أحمد يا مصطفى يا علي يا خديجة يا عائشة يا سمية يا يا يا يا نعم العبد، أحسن واحد في الدنيا، نعم العبد إنه أواب. إيه أواب؟ أواب يعني كل شوية يرجع لربنا. يعني إيه؟ مش فاهمها برضو. مفيش حد مننا مش هيعمل ذنوب، مفيش حد مننا بلا عيوب، اتفقنا على الكلام ده وقلنا أعظم أسباب دخول الجنة التوبة. بس في واحد أول ما بيقع بيفوق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي واحد بيتوه وبيبعد وبيشرد وبيقعد وقت طويل قوي عبال ما يجمع نفسه. اللي فاهم درس التوبة كويس قوي وعارف ربنا كويس قوي هيحقق الآية دي، يبقى أواب. إيه الآية؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. شفتوا القريب؟ شفتوا أزلفت قربت كلها مع بعض؟ يتوبون من قريب، هو قريب، يعني يغلط يوم على طول يستغفر يلحق نفسه على طول. وربنا ما يعذبش واحد أبدا بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تاني صفة أواب
بيرجع لربنا بسرعة. الصفة التالتة حفيظ. ايه يعني حفيظ؟ ما سمعتوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ؟ مش فاهم حاجة يعني ايه احفظ الله. يعني ربنا امرنا بحاجات علينا ان احنا نحافظ عليها، ونهانا عن حاجات علينا ان احنا نتقي الله فيها. لو حافظنا على المعاني دي ربنا يحافظ علينا. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ومفيش حد مننا عايش الا بحفظ ربنا. لولا حفظ ربنا كان الجراثيم والميكروبات دي لو دخلت جسمك تجيب لك امراض، لولا ان ربنا حفظك. لولا حفظ ربنا كان الاكل اللي انت كنت ممكن بتاكله ده كان يبقى فيه اشياء ممكن تدخل المرض في جسمك، لولا ان ربنا حفظك. لولا ان ربنا حفظك كنت انت وانت ماسك الدركسيون وانت سايق العربية وانت ماشي على اطارات هوا كانت العربية ممكن في لحظة تتقلب، لولا ان ربنا حفظك. حافظ على اوامر ربنا عشان ربنا يحافظ عليك. ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. الصفة الرابعة عشان تبلغ قرب الجنة الخلوات. الخلوات مش فاهم حاجة. لما بتقعد لوحدك وبتقعدي لوحدك بتعمل ايه؟ لو قعدت لوحدك كده ومفيش معاك جليس ولا انيس، مفيش حد مطلع عليك الا ربنا، والشهوات قدامك والنت مفتوح والعلاقات المحرمة والشات المحرم والاشياء دي كلها حواليك، بتخشى الله بالغيب؟ بتخاف من ربنا وانت قاعد لوحدك؟ ولا الشياطين بتستحوذ عليك؟ اللي بيخاف ربنا في السر ربنا سبحانه وتعالى هيحفظه يوم تبلى السرائر، من خشي الرحمن بالغيب. والصفة الأخيرة وجاء بقلب منيب. قلت لكم القصة قصة قلب والحكاية حكاية قلب. جاء بقلب منيب يعني قلب تائب، قلب راجع لربنا. كلمة منيب معناها انه خايف من ربنا وراجع لربنا، الاتنين مع بعض توبة وخوف. القلب ده خاشع، القلب ده مكسور، القلب ده ذليل، القلب ده ما يعرفش إلا ربنا. والله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. لو عملنا دول الصفات الخمسة دول تقرب لينا الجنة، ونستنشق عبير الجنة ورائحة الجنة. ومع مشهد تاني من مشاهد الجنة، تعالوا يلا احنا دلوقتي هنقف على ابواب الجنة ونخبط على الجنة في الحلقة الجاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.

0: العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن

0: يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. عثمان بن عفان ذو النورين رجل تستحي منه الملائكة. أول المهاجرين المسلمين وصاحب الهجرتين وثالث العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ولا يعرف غيره تزوج ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة، لذلك سمي ذا النورين. هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف المكي القرشي، وأمه أروى بنت كريز ابنة عمة النبي أم حكيم البيضاء، ولد بعد عام الفيل بست سنوات، وهو رابع من أسلم، وكان أكثر الناس حياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان عثمان أول المهاجرين إلى الله بعد نبيه لوط عليه السلام، جهز جيش العسرة وهم يومئذ 30,000 ويزيد، فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اشترى بئر روما من يهودي ووقفه للمسلمين حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر بئر روما فله الجنة. بايع النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بكفه الأيمن بيعة الرضوان، وقال بكفه الشريف: وهذه بيعة عن عثمان، ما سرق ولا زنى في جاهلية ولا إسلام، وما مرت جمعة إلا وأعتق فيها رقبة. شارك سيدنا عثمان في الغزوات والمعارك التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا أحد، حيث كان يمرض زوجته السيدة رقية. تولى الخلافة الإسلامية سنة 23 للهجرة، فاختار قواد الجيوش بحنكة عظيمة، وأمر بمد الفتوحات الإسلامية إلى أبعد نقطة ممكنة، فتابع فتح حصون الروم تجاه بلاد الشام، وأوغل في بلادهم حتى قرع أبواب القسطنطينية، وأرسل الجيوش لفتح بلاد ما وراء فارس. ففي سنة 27 للهجرة تم فتح بلاد الأندلس، وفي سنة 29 للهجرة فتحت أسطخر وفسا، وفي سنة 30 للهجرة فتحت جور وبلاد كثيرة من أرض خراسان ونيسابور وطوس وسرخس ومرو وبيهث، وفتحت سابور، وتم فتح مدن موقان والطيلسان وطبرستان. وفي سنة 33 للهجرة امتدت فتوحاته حتى وصلت السودان والحبشة والهند، وقرعت أبواب الصين. وفي عهده تم إنشاء أول أسطول بحري للمسلمين. كان لسيدنا عثمان الحيي أياد بيضاء كثيرة في دين الإسلام، فهو أول من أقطع القطائع وبذل الكثير من المال لتوسيع المسجد النبوي، وهو من جمع القرآن على مصحف واحد فحفظه إلى يوم الدين، وهو أول من طيب المسجد، وأول من اتخذ صاحب شرطة. وحيكت ضده وضد الأمة الإسلامية مكيدة من عدو الإسلام الأكبر عبد الله بن سبأ اليهودي، فاستشهد في منزله قتلا على يد المتآمرين ليلا وهو يقرأ القرآن سنة 35.

الذين للهجرة. رضي الله عنك وأرضاك يا من بشرك النبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذنته بالدخول عليه فقال لحاجبه: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس الرابع من حزيران يونيو، وفي عناوينها: مواجهة أمريكية إيرانية في الخليج، والكويت تبعد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها بعد استهداف مطارها الدولي، وترامب يبدي استعداده للقاء المرشد الإيراني، وتواصل الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية وسط استمرار التصعيد في جنوب لبنان، وقائد قوات الدفاع الأسترالية يدافع عن التعديلات في اتفاقية أوكوس، وتباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع الفائدة وأسعار الوقود، والمعارضة تنتقد الاعتماد على الهجرة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ونبدأ النشرة من تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلنت السلطات الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي ومنشآت حيوية أخرى. وعلى إثر الهجوم طلبت الخارجية الكويتية مغادرة دبلوماسيين إيرانيين اثنين أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وقالت وزارة الدفاع الكويتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة، وصفة الهجوم بأنه عدوان إيراني مجرم. كما قالت القيادة العامة لقوات الدفاع في البحرين أن منظوماتها للدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، قائلا أنه جاء ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وموقعا في جزيرة قشم. وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قائلا أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وقال ترامب أيضا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن خامنئي منخرط في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة. وأكد ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، مبينا أن المرشد الإيراني بدأ ينخرط بشكل أكبر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق.
2: He was severely injured in the same strike and so forth.
3: Are you confident he's still alive, by the way?
2: Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly. And I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries.
1: وفي لبنان أفادت الخارجية الأمريكية بإحراز تقدم في المسارين الأمني والسياسي خلال الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، مع تداول مقترح هدنة لمدة 60 يوما، بيد أن القتال تواصل على الأرض، إذ استهدفت غارة إسرائيلية سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت، فيما قتل 9 أشخاص في غارات على منطقة الحوش قرب صور. وطالت إحدى الغارات سيارة على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي لبيروت وفق الوكالة الوطنية للإعلام. هذا وأعلن الجيش اللبناني مقتل عسكريين في غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله في قضاء النبطية، كما قتل مسعفان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال إسرائيل، كما تبنى هجمات على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار الصراع بين إسرائيل ولبنان، لكنه أردف قائلا إن علاقته بنتنياهو جيدة جدا. وبدوره قلل نتنياهو من شأن خلافه مع ترامب مؤكدا أنهما يتشاركان هدف تجريد حزب الله من ترسانته وأنهما متفقان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن قرار العودة الشاملة للعمليات العسكرية على إيران بيد ترامب. في استراليا دافع قائد قوات الدفاع الاسترالية الأدميرال ديفيد جونستون عن التعديلات الأخيرة التي طرأت على اتفاقية أوكوس الخاصة بالغواصات النووية، وأكد أمام لجنة تقديرات مجلس الشيوخ أن غواصات فيرجينيا تعد من أفضل الغواصات الهجومية في العالم.
4: These are extraordinary capable platforms who will come to us with a long life remaining in that submarine fleet, and it would be inaccurate to portray it in any other way.
1: ويأتي ذلك في ظل تواصل الجدل حول الاتفاقية بعد دعوة النائب العمالي إيد هيوزك إلى إعادة النظر في الاتفاقية والدراسة بدائل أخرى، وكانت وزيرة الخارجية بيني وونغ قد جددت دفاع الحكومة عن الاتفاق. أدى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع إنفاق الأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في استراليا، وأظهرت بيانات الحسابات القومية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام ليبلغ معدل النمو السنوي 2.5%. ورغم ذلك قال وزير الخزانة جيم تشارمز أن النتيجة تعد قوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التداعيات الكاملة لحرب الشرق الأوسط لم تنعكس بعد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية.
5: Not all of the impacts obviously of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that, and we can see that in fuel costs, we can see that in the terms of trade, particularly the impact of the higher dollar, but most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
1: هذا وانتقدت المعارضة الفيدرالية إداء الاقتصاد الاسترالي في ظل حكومة العمال، معتبرة أن النمو الحاصل بات يعتمد بشكل كبير على معدلات الهجرة المرتفعة. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن النمو السكاني المرتبط بالهجرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في استراليا.
6: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out of control migration your only strategy to achieve economic growth?
1: أعلنت وزيرة سلامة الأطفال في ولاية كوينزلاند أماندا كام أن الأطفال دون سن الخامسة لن يوضعوا مستقبلا في مراكز الرعاية السكنية، ويأتي ذلك ضمن 52 توصية صدرت عن لجنة التحقيق في نظام سلامة الأطفال التي شكلت العام الماضي لمراجعة أوجه القصور في القطاع. ووصفت كام نتائج التحقيق بأنها مقلقة، مشيرة إلى أن غالبية حوادث الاعتداء الجنسي المبلغ عنها وقعت في مراكز الرعاية السكنية.
7: The inquiry found, in particular, around critical incidences reported to the Department of Child Safety, that 67% of reported incidents of sexual abuse involved children placed in residential care. The report also revealed that Queensland has almost as many children in residential care as every other state and territory combined.
1: في أخبار الرياضة، حصل المنتخب الإيراني على تأشيرات الدخول إلى المكسيك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، بيد أن البعثة لم تحصل بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، ما دفعها إلى نقل معسكرها التحضيري من توكسن الأمريكية إلى تيخانا المكسيكية. ومن المقرر أن يتوجه المنتخب إلى إسبانيا قبل السفر إلى المكسيك قبل أن يستهل مشاركته في المونديال بمواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الاسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، برزبن مشمس 22، بيرث مشمس 19، ملبورن أمطار 14، سيدني أجواء مماثلة ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 11 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الإيمان هو الحياة. الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآثار والأغلال والظلمات والدواهي. يا لها من حياة تاعسة بلا إيمان، يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض.

ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان بأن لا إله إلا الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة، توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة والإلحاد كذبة، وأن الرسل صادقون، وأن الله حق له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك.

ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم وثبات قلوبهم بحب باريهم وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف وبرود أعصابهم أمام الحوادث وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يا إله الوجود، يا إله الوجود، نعماك عمت كل حي.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أسعد الله صباحكم بكل حب ونقاء وعافية وشفاء وهبة وعطاء، وأدام عليكم نعمه رب الأرض والسماء. اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج هممنا، واصرف عنا ما يقلقنا وما يعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعبرا، والبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك، وارزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. اللهم يا خالق هذا القلب، املاه إيمانا وخشية ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قارئ القرآن، ألف تحية. كلي بربك أي باب تقرعه، لو أن عيني لم تعانق مصحفي، بالله يقول كيف قلبي يبصره. من يقرأ القرآن يعطيه الله قوة ليتحمل قلبه سدود البشر. ستذوب الوجوه الجميلة في تراب الدنيا، ولكن ستبقى الأفعال الجميلة ترسم وجها أجمل في الجنة. في قراءة القرآن أحيانا نتأمل ونحاول أن نفهم، وفي سورة من السور فيها قصة جميلة، وهي سورة الممتحنة. والممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط هو الذي يلقب بأشقى القوم، وهو الذي أتى بأمعاء الشاه والقاذورات وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو نفس الشخص الذي لف رداءه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو نفس الشخص الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ضلال عقبة بن أبي معيط، ربنا أخرج من صلبه من يوحد الله، وهي ابنته أم كلثوم. أم كلثوم كانت ذكية جدا، وكانت تحب العلم، وكانت من قلائل النساء الذين يهتمون في العلم بمكة، ويدخل الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكن تكتم إيمانها عن أبوها عقبة بن أبي معيط وعن إخوتها عمارة والوليد. ويأتي موعد الهجرة ويهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأم كلثوم تريد أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تخاف من بطش أبوها وإخوتها، فتصبر أم كلثوم. وتأتي غزوة بدر ويقتل أبوها عقبة بن أبي معيط ويموت على الكفر. وتكبر أم كلثوم وتبلغ 17 من عمرها وهي في سن الزواج، ويتقدم لخطبتها أشرف شبان مكة. وترفض أم كلثوم وتصبر، وحلمها دين محمد وأن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويحصل صلح الحديبية. ويكون من شروط صلح الحديبية أن لو أحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد الشخص ويرجعه إلى مكة. وتسمع أم كلثوم بشروط صلح الحديبية، فتعلم أنها من المستحيل أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولو هاجرت النبي سيرجعها إلى مكة من أجل شروط الصلح، ويشتد الخناق عليها، وتقرر أن تهاجر حتى لو أرجعها النبي إلى مكة. وتهاجر لوحدها إلى المدينة المنورة في الليل، والطرقات بين مكة والمدينة وعرة والمسافة طويلة، ولكن إنه ثبات كالجبال الرصية. ويشاء الله أن تهاجر أم كلثوم وتصل المدينة المنورة وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في حيرة من أمره، والصحابة يقول كيف نرجعها إلى مكة يا رسول الله، والنبي صامت ينتظر أمرا من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينزل الفرج من السماء جبريل من فوق 7 سماوات في أمر أم كلثوم،
وتنزل آيات سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وينزل أمر الله من فوق 7 سماوات بأن أم كلثوم لا ترجع إلى مكة ويقبلها الله سبحانه وتعالى، والله يجزيها على صبرها، فتتزوج ليس من أشراف مكة فقط بل من عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المدينة المنورة وأشرفهم. تلك هي قصة اسم سورة الممتحنة، قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الصابرة المحتسبة. وهناك أمور لا بد من ذكرها، أنه كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة. حافظوا على الصلاة وحسنوا أنفسكم وابتسموا للناس واحفظوا شيئا من الصور وتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا. البنك الوحيد الذي لديه فروع هو بنك الصدقة، تودع فيه بدنياك وتسحب منه في آخرتك ودنياك، ونشط حسابك مع الله. حصنوا أنفسكم، سبحوا واستغفروا وصوموا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علقوا قلوبكم بالآخرة فالدنيا لا تدوم، وذكروا من حولكم فليست القربات مجموعة أسماء فقط، وإنما هي كتلة قلوب تقودها قيم. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا واهدينا إلى ما تحب وترضى. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، ثلاث حروف أبكتني. نعم، ثلاث حروف أبكتني. أحبتي الله، خلينا نتأمل مع بعض في الكلمات دي. موت، مات، ميت، قبر، نشر، حشر، عرض، جنة، نار، كلها كلمات متكونة من ثلاث حروف وبس. نطقها سهل مش صعب، لكنها بتهز القلوب الحية. كلمة موت كلمة بتقول لك عن ضيف رح يجي لك رغم أنفك ومن غير تحديد لموعد الزيارة، فهو صاحب الشأن بالخصوص ده، وكسر ظهور الجبابرة وأوسدهم التراب، فإزاي بك أنت؟ نيجي لكلمة مات. كلمة بتقولك عن إنسان فرقك لغير رجعة، أو لقاء في هذه الدار وأصبح من أخبار الماضي وما بيقلكش منه إلا الذكريات، وإن كان فرقك من سويعات. نيجي لكلمة ميت. دي كلمة حتتقال عنك في إحدى اللحظات، هي أجلك ونهايتك في الحياة دي. يا ترى أنت مستعد للي بعدها؟ نيجي لكلمة قبر. هو بيتك اللي راح تسكنه بعد بيتك الجميل اللي فيه صالونات وغرف وجنينة اللي هنا في الدنيا، بيتك اللي راح تسكنه حفرة في التراب مش فيش فيها شبابيك من بلور ولا رخام. يا ترى هل انت جملته بالطاعة وأسسته بالأعمال الصالحة؟

عن بنيه وزوجه وولده وأمه وأبيه وكل ذويه. يا ساتر. نيجي لكلمة عرض. موقف عظيم، يوم طويل، 50,000 سنة راح توقفها، مش بس انت، كلنا بتنتظر العرض وفصل القضاء. الشمس بتقرب من رؤوس الخلائق وبتكون على بعد ميل منهم، ميل واحد بس، فبينزل العرق منهم على قدر أعمالهم. فلحد فين رح يوصل عرقك يا ترى؟ نيجي لكلمة جنة، منزلك الأبدي، بتبقى فيه أبد الآبدين إن كنت من أهل الطاعة، عشان تفوز بدار السعادة والنعيم. أسأل الله أن أكون وإياكم منهم، قولوا أمين. أخيرا نيجي لكلمة نار، منزلك إلى أن يشاء ربك إن كنت من أهل الشقاوة والبؤس والعياذ بالله. اللهم أحسن خاتمتنا واجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نقول لكم على ثلاث أشياء يمكن إنها تفرق العيلة. يمكن إنه نتعذب ونعاني من أقرب الناس إلينا وتتفرق صلة الرحم. أيوة، ممكن لثلاث أشياء إنها تفرق بين الأهل. لو إحنا إننا نسينا ربنا وبعدنا عنه، ثلاث أشياء بتلعب بمصير أسرة وتؤدي بهم للتهلكة لو ما بيكونش إيماننا بالله قوي. نمرة واحد، امرأة شريرة ما بتخافش ربنا، زوجة أب، زوجة أخ، لو دخلت بيت العيلة فرقته بمكايدها، بتقتل شخصية جوزها فبيبقى إنسان ضعيف الشخصية، بتتحكم فيه وبتمشيه زي ما هي عاوزة. تمام، بسببها يمكن انه يطرد اهله للشارع او يقتل واحد منهم من غير ما ينتبه للي بيعمله. المرأة اللي بتخاف ربنا ما بتعملش كده، بل بتلم العيلة وبتزرع المحبة بينهم. نمرة اتنين، الميراث. يمكن لأحد الإخوة إنه يستولي على ميراث العيلة بعد وفاة واحد من الوالدين، فبيحصل تزوير وما شبه، فبيطرد أخواته للشارع، بيحرمهم من حقهم في الميراث، وتكون وراه دايما المرأة الأفعى الحية العقربة اللي هي زوجته، أو يملك المال اللي جمعه هو في حياته من شغله. فبينسى إنه يصرف منه على والديه أو أخواته أو يقطعهم، بظن إنهم فال شؤم عليه أو رح يصيبوه بالحسد لو بقي على اتصال بيهم. نمرة ثلاثة، الفقر. نجانا الله وإياكم منه. نعم، كمان يمكن للفقر إنه يفرق بين أفراد الأسرة. ممكن إنه الأب يرحل من غير ما يرجع ويسيب أسرته، كمان يمكن الابن إنه يرحل ويسيب أهله من غير ما يساعدهم، من غير معونة. مين بيعمل كده غير ضعيف الشخصية وضعيف الإيمان؟ نتمنى إنه ما نكونش زي دول اللي نسوا ربنا ومشوا ورا خطى الشيطان. ربنا يهدينا، يهدي أولادنا ويصلح بالنا.

يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

0: تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
1: صدق الله العظيم. اللي كتبت الحكاية دي بتقول: تقبلوا تحياتي وادعوا ربنا ليا ولأبنائي بالخير، ادعولي ان ربنا يفرج عليا كربتي ويرزقني مال حلال، فأنا في أزمة مالية وأعاني من فرائي عن والدتي من سنين، وسبب كل ده أخويا الأصغر وزوجته والميراث. حاولت إن أتقرب من والدتي، طردني مع أولادي من بيت العيلة بعد ما اكتشفت إنه كتبوا باسمه من غير حق، وفرق بيني وبين والدتي بالحيلة من أجل إنه يحرمني من أموال والدتي، حرمني من كل شيء، ونسي ربنا ونسي إني أنا اللي كنت بصرف عليه من مالي الخاص وقت كان صغير، ما فكرش إني أخته، وما فكرش في والدي رحمه الله وسبب لي الأذى. حسبي الله ونعم الوكيل في شقيقي وفي زوجته. اللهم اجعلنا من أهل الخير.